وفي الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات

هي الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر.
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذل وهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا أف أم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا بالجميع في مشوار جديد من مشاوير صباحكم عماني، مشوار يوم الأحد 24 من مايو 2025، لا مش 2025، 2026 يا شذا، ما نرجعش لورا. سبحان الله كيف هذا الشهر حسيته مر بسرعة، ما أعرف إذا أنتم مثلي ولا لا، يمكن شهر العيد وشهر التجهيزات، على الرغم من أنه ما أعرف ليش ما أحس حد من اللي حوالينا أو لاحظت أنه هو فعلا يعني جالس يجهز للعيد. ما أعرف هل أنتوا تجهزوا بالساعة الصامت في عيد الأضحى ولا كيف؟ وكلنا أنا شخصيا حتى معاكم عكس عيد الفطر، تحس لا الكل يتجهز والكل يروح والكل يجي، عيد الأضحى بعد يتجهزوا بس ما أعرف، يعني أنا ما حسيت نفس عيد الفطر، ما أعرف إذا تتفقوا معايا ولا لا، مع أن الكل يتجهز غير أن الكل ساكت، يعني ما في كذا، ما نشوف هذيك الأكشنات والفعاليات اللي تصير. عموما لازلنا في بداية المشوار، في تفاصيل أكيد كثيرة راح نسولف عنها اليوم، أهلا وسهلا بالجميع.

المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

إذن صباحكم عماني من هلا اف ام، مكملين ومستمرين في تفاصيل يعني هذا الصباح. وكنا نسولف عن العيد قبل شوية، وإنه على أن الكل جالس يتجهز إلى أنه يعني سبحان الله تحس فيه هدوء، هدوء كذا، ما تعرف إنه ترى جاي عيد، إنه نحن مقبلين على عيد، وينكم وين حماسكم يعني. عموما قلنا الخميس الماضي إنه في حد كان راسل رسالة عن العيد، فقلت لكم إنه راح نسولف عنها الأحد، أنا ما نسيتكم. العيد فرحة وسرور ومودة ومحبة وألفة، فلا تكن ثقيلا بأسلوبك وكلامك مع الناس، وكون فطن في معاملة الأقارب والناس عموما، لا تضيق عليهم في أشكالهم، صورهم، أولادهم، شخصياتهم، بكلام ممكن يسمهم في العيد ويدخلهم يعني كذا في الضيق والحزن. فدائما أنت خليك محسن بالكلمة، ويكون شعارك الإحسان بالكلمة والمزاح بما هو مقبول عند الجميع بدون إسفاف. وهذه مشاركة سليمان العاصمي اللي راح تكون يعني موضوعنا اليوم. الأسئلة اللي مالها داعي، التعليقات اللي مالها داعي، الكلام اللي مالها داعي، الحشرية اللي مالها داعي، الأمور اللي ممكن أنت يعني عشان مثلا خفيف دم بتنكت نكتة على حد، يمكن هو ذيك الساعة هذا الموضوع مضايقنا، هذا الموضوع هو يعني يحسسه، أنت بتدخله بسؤالك، بمزاحك، بأسلوبك، يعني بتطلع من مود العيد. فليش؟ خلونا على الكلمة الحلوة، خلونا على يعني كذا الطقوس الجميلة، نتجمع للخير، نتجمع للحب اللي يجمعنا فعلا جمعة ولمة العيد. انشر الحب، انشر السلام، انشر الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة. فخبرونا ايش الشيء اللي ممكن يستفزك في تجمعات العيد، وايش الشيء اللي انت دايما تحب انك تضيفه لأهلك، لأصدقائك في العيد، بحيث ان مزاجهم دايما يكون عال العال. نتشارك اكيد المشاركات والرسائل على 9555 1027.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
3: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملاً في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

إذن صباح الخير والبركة، بداية الساعة 7 من استوديوهات هلاف أم. يا صباحكم خير، إذن مكملين ومستمرين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني، مشاركات صباحية، رسائل حلوة نتشاركها مع بعض كذا، ويعني مود جميل بإذن الله تعالى. وهذا اليوم يعني هذا الأسبوع مداومين يومين إن شاء الله، وبعدها عاد نبدأ طقوس عيد الأضحى المبارك. الله يتقبل منكم يا رب صالح الأعمال. فنحن كانت واصلت لنا رسالة إذا تذكروا الأسبوع الماضي، وقلنا إن دامنا نحن مقبلين على عيد خلونا يعني نتكلم ونتناقش في الموضوع هذا الأسبوع. فكانت في رسالة تقول: العيد فرحة وسرور، مودة ومحبة وألفة، فلا تكن ثقيلا بأسلوبك وكلامك مع الناس، وكون فطنا في معاملة الأقارب والناس عموما، ولا تضيق عليهم في أشكالهم وصورهم ويعني أبدانهم وشخصياتهم بكلام يسمهم ويدخل عليهم الضيقة والحزن، وليكن شعارك الإحسان بالكلمة والمزاح بما هو مقبول عند الجميع دون إسفاف. وهذا اللي دائما نذكر فيه نحن قبل المناسبات، إنه المفروض التجمعات، المفروض في الأعياد والمناسبات نكون كذا روحنا خفيفة يعني على بعض، وشوي شوي في الكلام نمزح في حدود المعقول، ما لازم ندخل في الأسئلة في الخصوصيات وليش كذا وليش ما صار كذا وليش صار كذا، يعني على أساس أن الواحد جاي أصلا يستانس، جاي يغير جو، وزائد مثلا عيد فرحة، فليش أنت تضيق على الأوادم؟ يعني في ناس أنت تشوفهم في التجمعات خاصة أنت عارف هذا وظيفته إيش، هذا يضيق بالأوادم. سؤال ما المفروض يسأله يسأله، كل ما المفروض يعقها يعقها، أسلوب ما أعرف كيف. فنحاول دائما نكون يعني حضورنا يكون خفيف، وهذا أتوقع يكفي. فخبرونا إيش الأسئلة اللي ممكن تضايقكم، هل مستكاود من التجمعات من هذه الناحية ولا خلاص؟ يعني أحيانا الواحد يقول أنا أكيد ما بتحكم بالناس اللي حواليني، إيش مزاحهم، إيش أسئلتهم، كيف طريقتهم في التعامل، كيف أسلوبهم، فيمكن أسهل أني أنا أتحكم بنفسي أو إيش اللي يضايقني وإيش اللي لا خلاص تراها لكلمة وبس، يعني إيش زادت فيني وإيش نقصت فيني. فخلونا نشوف مشاركاتكم، وهل فعلا خلاص صرت أنت متعود على بعض الكلام وبعض الأسلوب وبعض الأسئلة في التجمعات، وإنت اللي صارت عندك المناعة وبالعكس تعرف كيف تسايس الناس، دبلوماسي يعني عندك ذكاء اجتماعي وعاطفي، ولا لا ما تحب هذا ما تحب هذه الأمور اللي تصير أحيانا في التجمعات الكبيرة وتضايق، ويمكن تجلس عاد منفس وضع يومك ضع عيدك ومدري إيش، وساعات ترد وساعات تطلع زعلان. فخلونا نشوف المشاركات وإيش اللي ما المفروض إنه ينقال، أو إيش الأسلوب اللي أنت دائما يضايقك في يعني التجمعات، في الزيارات، في الروحات والردات والمناسبات.

0: Cipro.
1: تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنى وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
3: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
4: حالة الطرقات.
5: إذن مستمعينا الأحبة نكمل أكيد ونستمر معكم في مشوار صباحكم عماني ونشوف عاد كيف الوضع اليوم. أتوقع أن الوضع اليوم راح يكون تمام وتوقعات أن في البعض شالين إجازة، لكن أشوف أن في ازدحام بس صراحة ما هي زحمة الأحد، يعني نحن وين متعودين الزحمة الأحد وهذا متوقع، يعني غير ذلك أنه يمكن المدارس أصلا وفاء يعني ما يروحوا عشان انه يتجهزوا للاختبارات ويذاكروا قبل العيد. فالزحمة يعني في شوية ازدحام في طريق مسقط السريع بعد مخرج الرسيل وفي شارع السلطان قابوس من الحيل إلى الدوار في يعني ازدحام، ولكن نفس ما قلنا بشكل أخف، ونفس الوضع في العامرات في زحمة بنفس الأماكن لكن بشكل أخف، وأشوف أن العقبة اليوم مرة أمورها تمام وما في زحمة. فدروبكم سالكة والوضع خلونا نقول أفضل بكثير من الأسابيع الماضية. دروب السلامة أكيد نتمناها للجميع.
3: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: يا صباح الخير وحياكم الله. إذن في صباح بداية الأسبوع، يعني الأحد اللي ما يشبه كل أحد يمر علينا، مثل ما يعني قلنا شذا الأوضاع والطرقات الأمور الحمد لله سلاسة وجدا طيبة. مثل ما قلنا احتمال أن البعض ماخذ إجازة هاليومين، يعني خلاص من يوم الخميس راح توكل على الله، يعني بدأ خلينا نقول أجواء تجهيز عيد الأضحى. وفي هذه الأيام أكيد المباركة الواحد أيضا يستغل الوضع قد ما يقدر بالدعاء والصلاة والعبادة، ويعني ها
1: يخلصوا أمورهم واللي يقول إنه خلاص ترى اللي يقع بين إجازتين بعد الويكند وقفليش أنا أرجع لي يومين، فمضبطين أمورهم. نحن اليوم نسولف ونتكلم عن خلينا نقول
0: عن الشخصية
1: والسرور والألفة ففي أشخاص يقولكم إنه لا، ينكدوا دائما تجمعات العيد، تجمعات المناسبات بسؤال ما المفروض ينسأل، بأسلوب، بمزح. شفت المزح الظريف اللي هو ما ظريف أصلا؟
0: بالضبط.
1: فدائما نقول إنه خلوا العيد بفرحته بسرورة بالمودة،
0: بالضبط.
1: فما تكون ثقيل بأسلوبك، يعني لا تخلي الناس باختصار وفاء. تعرفي هذاك اللي تشوفيه في التجمع وتستكاودي،
0: تعرفين مو بس تشوفيه شذا، ما تبين تروحين هذا البيت لأن أنت عارف أنه هو موجود،
1: تدعي أنه ما موجود، دعي أنه نايم، دعي أنه طالع. فليش أنت تكون ثقيل على الأوادم؟ يعني
0: استغفر الله يا رب، والله استغفر الله يا رب. يعني بعد المشكلة أنه بعد يعني عيد، فيعني مضطرة تسلمين جاملين صلاة الأرحام وكذا، بس يجيك واحد في صلاة الأرحام هذا لازم تقطع،
1: يعني هذا ما تعرف إيش تقول.
0: ما تدري إيش تسوي فيه حقيقي، يعني يضيع مثل ما يقولون فرحة العيد، طعم العيد، بأسئلة ما لها داعي وبتعليقات
1: ما لها داعي،
0: ما لها لازمة أبدا.
1: يعني كل واحد ترى صدقوني عارف نفسه، في يعني كل مستحيل في بيت ما في مرايا، ما في
0: يعني
1: أعتقد
0: ما أظن
1: في حتى لو صغيرة، حتى كل واحد شايف خدوده، شايف نفسه، شايف إذا مسمر، شايف إذا مبيض، شايف إذا ضعفان، شايف إذا وإذا هو ما شايف أكيد عنده في البيت يعني ناس يقولوا له هذه الأشياء، فما محتاج منك إنك أنت
0: تعلق
1: رأيك اللطيف
0: الظريف
1: الجميل.
0: متنان ما شاء الله. والله يعني إيش أرد عليك مثلا؟
1: حتى لو ضعفان
0: المفروض إيش أرد عليك؟
1: بيقول لك ضعفان،
0: سلامات، ما تأكل، ما عندكم أكل،
1: ما في شيء.
0: يا ربي ما يأكلش زوجش؟ لا والله تخيل عايشين على بساط الفقر ننتظرك تفضل علينا. لا يعني حقيقي في أشياء ما لها أبدا، يعني ما وقتها. العيد فرحة، العيد بهجة، العيد سرور،
1: تعليقات حلوة جميلة، ننشر الحب، ننشر فما لداعي
0: حبيبتي جبر خواطر، اجبروا خواطر الناس
1: ولا الأسئلة،
0: ولا تمسوهم في أماكن حساسة،
1: ولا الأسلوب ولا الطريقة.
0: بعدش ما عرستي، ما جاء حد يخطبش، انت مو يخصش.
1: نحن لو مكان نحن لازم نقرأ الرسائل لأن أحس وفاة فعلا.
0: ليش شايلة همي أكثر مني يعني؟ فهمتي؟
1: نحن دائما يعني أنا وفان سولف عن هذه الأمور كذا بين فترة والتانية تحت الهواء، إنه والله يعني أحيانا في ناس إنه أنت تسأل يعني تو معقول؟ لا تو الذوق كيف؟ يعني أين الذوق يعني؟ من سايف البيت
0: ما ما أدري ما أدري هو طالع كذا باكيج في الدنيا من غير أي ذوق، من غير أي احترام، من غير أي يعني احترام حدود الناس. إنزين أشياء ما لي علاقة فيها، ما أسألها خصوصيات الأوادم. إنزين سافروا ما قالوا لكم، سووا عزيمة ما عزموكم، ما ليش ننبش أن قاعد مثلا نضايق بعض أول ما تشوفه من عند الباب؟ ها للحليح ما في سامعكم، عيدكم مبارك،
1: صح
0: ما شاء الله، ما عزمتونا ها يوم سويتوا ما عليه،
1: ولا
0: ما جيتوا، زين عرفتوا بيتنا، زين دليتوا طريقنا، ليش
1: واللي يسمع يعني مثلا يكون الشخص كنا ناسي نعاله في بيتكم،
0: عند بيتكم
1: ترى انت بعد ترى نفس الوضع، يعني
0: انا ما اجي انت ليش ما تجي؟ يصير احسن مني يا اخي، خلي انا انسان
1: انا سيء.
0: اباك انت تكون افضل مني.
1: انزين نشوف المشاركات. هاشم الهاشمي يقول هذا الاسبوع غير عن البقيه، اسبوع او يومين، عندي سؤال، لو عطوا كل موظف او موظفه صلاحيه. اوكي لا نحن خلونا من سوالف الموظف والموظفين حاليا، لأن على طول المستمعين بيروحوا لموضوع ثاني. ولكن احنا أي شيء ترسلون حطه في البن. ليش نحطه في البن؟
2: لأنه عشان ممكن نرجع له
1: بالضبط. نفس موضوع اليوم، هذه كان أنا حاطتينها في البن الأسبوع الماضي، وقلت لكم برجع لها الأسبوع اللي هو يكون يعني مناسب في وقتها. فمرة اقتراحاتكم موجودة ونشوفها ونقراها، بس عساس أنه ما نتوه المواضيع، ما نتوهش
2: بالضبط. فعندنا بعد ضروري طلع فاصل شذا ووفا. ها شفوا قاعدين نعبر بزيادة الظاهر. انزين هنا بعد أم عبد العزيز، يسعد صباحك يا أم عبد العزيز. تقول بخصوص الأسئلة في التجمعات، ليش ولدك يصيح وارد عليهم؟ ما أعرف يعني، لو عرفت السبب، لو عرفت السبب خبروني. وكل تجمع نفس السؤال وأرد نفس الجواب، علما بأنهم يعرفوا أنه ما يحب الربشة والضبة، بس ما زال يسألوا نفس السؤال. طفل يصيح، إنزين طفل يصيح وهو مثلا أمه عنده، تحاول في تسكته الطفل هذا. ما مثل ما قالت أم عبد العزيز إنه ممكن ما متعود على الضجة، على التجمعات، يمكن البيت اللي هو عايش فيه هدوء سكينة، فجأة يطلع لش عيد وربشة وصريخ هني وهناك أغاني وهني أناشيد وهني فرحة وين عرفت يصيح. يسألوش ليش يصيح ولدش؟
1: ما أعرف.
2: تعبان، محموم، عطي هذا، سوي لذا، ومهرفون.
1: والمشكلة نفس الأسئلة هي هي تتكلم.
2: ونفس الأجوبة، الأم مسكينة نفس الأجوبة تجاوب.
1: وبعدين من الدهشة في أعياد تجيش عاد خاصة مستوعب إنه هو إيش يصيح، إنه ما في سبب. عاد بعدين تصير كلمة تكرار إيش ولدش يصيح،
2: أي بالضبط،
1: ولدش صياح
2: بالضبط،
1: إلين ما هي ولدها بيجي
2: يلا بالبيت. بالضبط خلاص، ولا يبغى يروح أصلا. أم عمر وملاك تقول صباح الخير يا أحلى شذا.
1: الله يا أم عمر وملاك.
2: وتقول والله عاد أنا قبل أمس معطية أمي لستة الأشخاص اللي ما بزورهم، وهي مسكينة ساكتة لأنها عارفة أنهم مصدر ضيق. وصحيح الواحد رايح ينبسط يزور بكل حب، ما له داعي المضايقات سواء في العيد وغيره العيد أيضا. في النهاية إحنا بعد لنا قلب ونحس ونتحسس، نتحسس فعلا. أتفق معك جدا يا أم عمر وملاك.
1: طب دايما خلوا أو ساعدوا، يعني في في في كذا في بالي كلمة يا أني سمعتها أو قريتها ما أعرف، أن ساعدوا الناس اللي حوالينكم أنها تصل الأرحام يعني.
2: بالضبط،
1: لا تكون أنت تكتع من الأرحام اللي تكون سبب أنه لا والله تضيق بالشخص إلين ما خلاص يبدأ يستكاود.
2: بالضبط،
1: أنه يطب بيتكم حتى،
2: أنه ما يبي يروح بالبيت قلنا علشان ذا الشخص.
1: إنزين من المشاركات أيضا أحمد أبو سعيد يقول بالفعل يا أخي تكون تمصر ودافع الفلوس ويجي واحد يعني كأنك شال صفرية في راسك، شو أرد؟
2: استغفر الله يا رب. لا إله إلا الله.
1: أنا حسب بس عندنا هذه الأمور.
2: هنا عندك بعد يقول لك صباح الخيرات، هل يعقل أنا اليوم في الشارع السريع؟ أتوقع بالنسبة لموضوعكم هذا عندكم بين النساء إحنا سالمين منها. عبد الرحمن يسعد صباحك.
1: تونا قارين رسالة واحد يقول
2: من الشباب يعاني.
1: أحس هذا خلاص أول كان عند البنات،
2: الحين لا، كل حد يعني. في واحد من الشخصيات الشباب هو كذا ظريف العائلة اللي ينكت، عرفته يعني، ما أتوقع أنا ما مر عليك، يعلق على كل شيء. لكن لو فيك خرد عليه أو أنه أصلا أنت يعني
1: أنت علق عليه
2: عادي يصيح.
1: بالضبط، وبتشوفها خلاص يضايق عليك ومدري إيش.
2: أيوه، وما يتقبل المزاح يعني، يحب يقطع للناس، لكن لو حد مثلا مثله لسانه سليط بيرد عليه مثلا ما يعجبه.
1: وانت المفروض دامنك ما شاء الله مزوح، مزوح انت لا
2: ايه،
1: فيعني لازم
2: مزوحي
1: لازم تتقبل. فابو حنين يقول اليوم احلى يوم لانه يوم الراتب.
2: الله،
1: اصرف
2: يوم جميل،
1: وعيشوا،
2: اصرف ما في الجيب
1: ياتيك. تذكروا
2: اليوم كم؟ 24.
1: هم يعني الرواتب نازله في وقت طبيعي، في وقتها المعتاد، لكن احيانا انت تخلي نفسك
2: الباشا خاصه جاي العيد توزع عيادي.
1: انت وش اقول لك، هارون الرشيد في زمانك. فانت انتبه انه بعدين بترجع وراك ايام واسابيع طويله بعد العيد.
2: ما بغيت اقول يعني من هارون الرشيد راح تكون ايش بالضبط يعني، احسن
1: ممكن تسلفني لنهايه الشهر.
2: الله يعين إن شاء الله.
1: خليتيني واحد أسبوع أكلم نفسي. اليوم فيني طاقة.
2: على أساس شدها أنا اللي كنت مقطعة يعني.
1: مشكلة أني مكشوفة. فهمتي؟ أنا مكشوفة.
2: بنت الحلال أنا المساء أقول لهم صباح الخير. يعني أضيع تخيلي. أضيع والله العظيم المستمعين المساكين الأسبوع الماضي.
1: مشكلة.
2: عجيب هذا.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

نقول صباح الخير. صباح الخير على مين؟ عاد أم علي أتوقع. أم علي أنت مو كاتبة الاسم بس شكلها كذا من الواتساب هناك من فوق، شفت في البروفايل مكتوب أم علي. يلا سمعيها شيرين، قالت صباح الأيام الجميلة فضاوة الناس غريبة.

0: مأكولات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس مستمعينا صاحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، وتشكل السحب المنخفضة على أجزاء من محافظتي ظفار والوسطى.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: إذن معاكم مكملين مع مشاركاتكم أيضا. وصباحه هنا عندي رسالة تقول أسئلة العيد والتجمعات معروفة في كل بيت عماني وخليجي أتوقع. تمام، إذا كنت مش متزوج ها متى رح نفرح فيك، إذا تزوجت ها متى تجيب لنا بيبي نفرح فيه، إذا صاح البيبي علامة كذا يصيح، لو جلس الياهل هادي ليش ولدك كذا هادي هو بخير. وهالموضوع أتوقع موجود في كل بيت، في كل بيت الزوجة الثانية، ما فهمت يعني، وهالموضوع أتوقع موجود في كل بيت يعني الزوجة الثانية بعدين مكتوب. ما أدري عاد ما فهمت الجملة الأخيرة لو توضحوا لي إياها. إنزين. ولا يبي يتزوج الثاني ولا إيش عامتة الثانية مثلا ما يعني أحس كذا ممكن ممكن بس في تايبين
1: راح نفهم راح موضوع الزوجة الثانية،
0: موضوع الزوجة الثانية
1: بالضبط. بعد هذا بعد موضوع جديد
0: ها مال مزاح يمكن يعني قصدكم،
1: ما أعرف والله كيف
0: هم كي يعني يتماسحوا ها متى بتاخذ الثانية.
1: حلو،
0: لا تصدقين مزاح. صح أتذكر لأن حتى يعني أخوي بيضبب زوجته مثلا ها لا ناوي إن شاء الله ما
1: هذا
0: يعني هاي الحوار فممكن كذا أو إن صح أتوقع كذا حد ما يضحك الموضوع على فكرة يعني لما هم يسوونه
1: يعني أوكي قد يبدو إنه يضحك لكن
0: يعني فهمتي
1: يبوني شوف أعتقد ما يضحك
0: يصيح يبكي
1: انزين. ايضا هنا عندنا وفاء من المشاركات عادي يوم حد يقول فلان ليش ممتن ارد عليه ما احيد يدفع لنا الراشن، اقول لك كل واحد يجهز رد يقصف فيه جبهة المتنمرين، عندكم يومين سووا فيه تمارين بالضبط. المشكلة تعرفي وايش انا يعني مثلا اكون مجهزة رد في بالي عن موضوع معين وأنا متوقعة مثلا أنه بنسأل مثلا في هذا الموضوع أو بحد بيعلق علي مثلا في الموضوع ده. مش كده تجيش هجمة مرتدة شيء أنت ما توقعتيه
0: أبدا، ما له علاقة
1: أو سؤال ما له علاقة أو مثل تعليق ما له علاقة فعاد قومي يعني الساعة
0: فكري في رد عاد خاصة يعني
1: وتعرفي.
0: الناس الطيبة اللي بعيدة عن التنمر واللي أصلا ما لها علاقة في الآخرين ولا تتدخل في شؤون الآخرين مش فضوليين فحقيقي يتورطوا
1: بالضبط
0: في الرد.
1: يعني تعرفي وفاء أحيانا مسألة أنت أحيانا تحبي الترفع أني مثلا أنا بتم رد وأوادم ومدري إيش وأعيد فاهمة كيف الفكرة؟ خلاص يعني الواحد يمشي الليلة
0: بالضبط، لكن في ناس صراحة ما أحس حتى ينفع معاهم أنش تمشي الليلة عليهم، ما أعرف يبالهم كذا يعني فعلا أنه حد
1: جالسلهم بالمرصاد
0: بس إذا تورطت إيش تسوي؟ سوي نفس لحظة بس الحين برد عليك لحظة كان يعني عندك شيء مهم كان شيء وصل أي استعيني بشات جي بي تي سألتني سؤال ضايقني ماذا أرد بسرعة قصف جبهة يعني فهمتي لحظة الحين برد بس لحظة يعني في زوجي رسل لي لحظة بس
1: بعدين وش قلتي وش كنت تقولي شيء
0: إنزين لكن تسألش كم راتب الشذف هلا كم يعطوش راتب
1: الحمد لله رب العالمين
0: تو أنتي 10 سنوات فهمتي
1: أحس هذا الجواب المقنع الحمد لله رب العالمين
0: لا ما سألتش الحمد لله على كل حال يعني بس
1: يعني وش
0: ما مخلصين ماكلين يعني عشان تقول لا يعني عادي
1: أيوة الحمد لله رب العالمين يعني راتب زي الحمد لله
0: أي لا يعني كم يعطوش فلوس الرقم كم
1: أنتي تمثلي لي هي
0: أيوة يعني فهمتي
1: كم
0: يعني
1: كم أنتي كم يعطوش
0: أنا ما داوم ربة منزل
1: كم زوجش يعطيش
0: زوجش يعطيش مصروف كل شهر ولا كيف لا لا لا مش طبيعي حقيقي يعني يحسبوا لك كم سنة أنت
1: مداوم
0: إنزين يعني أنت إنه في هذا المكان صار لك مثلا هذا العمر كم أنت الحين كم ألف واصل مثلا فهمتي فيعني لا والله يمكن يعني بيقيسها على العيدية اللي توزعي يشوفوا شذا كم توزع عيادة على الأطفال مثلا نص ريال ريال 200 بيسة
1: العيد الجاي ريال ونص فهنا خاصة ترقت
0: يعني
1: ريالين
0: فجأة قامت تعطيهم 5 5 5 5
1: هذه مديرة صارت
0: هذه صارت سي او عاد إذا ما شاء الله ما أعرف كم ياهل عندش في البيت
1: تخيلي كيف إنزين إيش موضوع اليوم موضوع اليوم والله حلو وجميل عن العيد العيد وفرحة العيد وسوالف العيد واللي يجيك في النص ينقص عليك العيد والفرحة بالمزاح
0: بالتعليقات
1: اللي ما لها داعي والأسئلة وغيرها من الأمور
0: اليوم يعني ماشي مشاركات يعني ماشي زحمة كيف؟ لا بالعكس اليوم شيء مشاركات يعني هذا من باب ان هم شوية مروقين يعني فعشان كذا مشاركين نشوف رسائلهم معانا. فصباح الورد لو الناس تنشغل او تشغل نفسها بنفسها كانت الدنيا بخير، بس الفضاوة مشكلة وبدت الناس تحب اخبار غيرها بدل ما يتعلموا يحبوا نفسهم. اتفق جدا يعني في ناس فعلا تحب يعني حتى في القاعدة يحبوا يسولفوا مع مثلا أشخاص آخرين، عرفت
1: بالضبط
0: أو عرفتي ما أعرف من اللي راسل.
1: أنزين هنا أقولش نصيحة، لا ترد اللي ربت المنزل كم زوجش يعطيش أو إذا يعطيش مصروف، لأنه بتقول أصلا بطاقته عندي أنزين وأنا أعطيه مصروف. أوف لذلك
0: أوف يا حبيبي
1: لذلك أوين لا تمار يعني عبارة لا تردوا على هذا النوع من الناس بالكلام لأنه يضايقوكم. قال لي ما يعرف يرد يعني فاللي ما يعرف يرد قصفات. انزين نحن ننتظر التكملة، انا حبيت الموضوع
0: هذه أرباب صراحة هذه بوس والله تخيلي صدق تقولش انت كيف راسك تقولها
1: تعرفي هذيل اللي متعودين وفاء متعودين مع تحسي كذا
0: في الحارة مع الحريم
1: فانت هذا اللي بقوله انت احيانا مضطر انك تترفع لانك عارف انت علشان ترد بنفس السوء لازم انت تكون اوفر اللي هو سيء في الرد. فهذا ما انت انت بعدين تضايق من نفسك بتروح بتقول يا ريتني قطعت الحوار. بالضبط يعني تقول عالية انه يعني اللي ما يعرف يرد قصفات كلمة واحدة كذا تكون دبلوماسية وتسكت اللي قدامك يعني من البداية يقطع الحوار بشكل يغيظه ويسكته. فهمتي يعني احيانا انت ما عندك ذيك اللباقة لكلمة مثلا تردي فيها وخلاص سكتي الموضوع لانش ما في بالك ان هذا الشخص يسال السؤال في النهايه كله بشر يعني.
0: ايوه ومثل هذا السؤال تحديدا يعني مثلا يعني سؤال قد يكون شخصي جدا يعني يخصني انا، يخص مثلا مثل ما قلنا راتب، يخص زوجي، يخص مثلا زوجتك، يعني اسئله ابدا ما لها علاقه يعني خاصه ان بعد ما لنا بينك وبينه بعد بنقول ما عليه بتصابع عمرك كيف بتردي لا وسط الجماعه سلامات والله جد. بس مثل ما قلنا في ناس ترى لا إلا يعني مثل ما تقولين بتردين الحمد لله يعني راتب زين، احنا يعني خذينا حين خلينا نقول صوب موضوع الراتب ان الراتب زين الحمد لله، لا يعني كم فهم كذا اصرار انه يبى يعرف ويحرجش. انا بصراحة احس اني اتورط. ما
1: شوفي سالفة الراتب انا بالنسبة لي سهلة بعقل لأي رقم يعني ما صعبة
0: حبيب
1: بعقل أي رقم من الأرقام اللي حسها معقولة وخلاص. بعد يعني الإنسان وش أسوي يعني في حد يصر عليش إلا كم زي كم وهذه صارت يعني صارت ما إلها ما صارت فهمتي. فخلاص عطي أي رقم من الأرقام المتوفرة في الساحة المعقولة. لا والله وش أسوي والله ما أنزاد ترى ومدري خلاص بعد وش ماشي حل صراحة.
0: الله يعين شبش في هذه الرسائل أو الـ يعني ممكن من الأسئلة والأشياء مثل ما قلنا يا جماعة الخير لا تسألني كم راتبش. اليوم الساحة صايرة مباراة بين فريق الرجال فريق البنات. البنت تقول يا جماعة الخير لا تسألني كم راتبش ولا كم عمرش ولا تقول لي دبة خلونا عايشين بسلام، والرجال أول ما يزعل شوي يقول خلاص بتزوج كانها ورقة الفوز الأخيرة عنده
1: بالضبط.
0: والثاني يقول وين القهوة لحظة وين أنا الموسيقى بس كانت بتروح، وثاني يقول وين القهوة هو للحين ما عرف يغسل فنجالة، والبنت ترد عطها مصروف وهي فاتحة سلة طلبات ما تخلص. في النهاية لا الرجال انتصروا ولا البنات فازوا، اللي يفوز فعلا هو اللي عنده أخلاق واحترام وكلمة طيبة ويعرف يضحك بدون ما يجرح أحد أو يضحك بدون ما يجرح أحد. أتفق جدا شكرا على هذه الرسالة. الرسالة ما أعرفها من ما فيها اسم.
1: إنزين هنا عندنا مشاركة صباح الخير أسعد الله صباحكم بكل خير ونور، كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، صباحكم سعيد ودمتم بخير. من أم ناصر الهادي أهلا يا أم ناصر صباحش نور. وهنا أيضا الرد بخصوص الراتب علشان يشتحوا يعني إن مالك خص والله يا ريت صدقي يا ريت الحياة أحيانا تتمنيها تكون بدون تشفير بدون مجاملة. تعرفي هذاك اللي في بالي أقوله اللي في بالي وأقوله فاهمة
0: الله. اللي الرد اللي يجي في مخي وإني أقدر على طول.
1: ما يستوي كذا يوم واحد بس نعيش كذا.
0: لا لا نحن جدا
1: كان حلو
0: لأن إحنا محترمين
1: والله كان حلو صدقني
0: صدقني صدقيني فما نروح يعني نتعامل معاهم نفس ما هم.
1: أيوة صعب كيف تقول حل حد مالك خص أحس ما أعرف يعني تخيلي مثلا
0: فيه. استحي والله
1: بالضبط
0: يعني حتى لو هو مثل ما قلت يعني كان يعني متجاوز حدوده في أسئلته مثلا معاي بس كذا يعني أحس ما أعرف أنا يعني أرد بهذا الطريقة. أم سلطانة تقول صباحكم الله بالخير أنا أم وعمري ما سألت أولادي أو بناتي عن رواتبهم. فتخيلي يا أم سلطان يعني حد من يعني في تجمعات العيد يعني مثلا من العائلة والأقارب وكذا يجي في وسط هذا يسأل شخص مثلا هذا السؤال. فإحنا اليوم نتكلم عن الأسئلة يعني عن الشخصية اللي ممكن تخلينا إن إحنا في بيت معين ما نروح له يعني نستثقل الروح في هالبيت
1: من
0: ولا هالزوار
1: من التعليقات
0: لأنه هو شخص دائما يتعامل مع الناس مثل ما نقول يسوي عمره دائما ينكت ويقعد مثلا يغلط على الموجودين
1: يعني
0: ويعلق تعليقات ما لها داعي ويقول كلام ويسأل أسئلة يعني. فعشان كذا احنا نقول لازم نراعي بعض مشاعر بعض ما ندخل في خصوصيات بعض خلونا احنا يعني فعلا نصل الأرحام وما نقطع احد بسبت انه في شخصية تخلينا احنا نسكر على مثلا بيت معين وما نحب نزوره.
1: يعني عيد عيد عيد طاقة حلوة فرح سرور أطفال كذا تسمع عليك الأغاني الحلوة لما تدخل بيت بيت من التلفزيون الشغال بأغاني العيد تروح تصل أرحامك تقول كلمة حلوة يمكن يعني أحس أن كل واحد فيه اللي كافيه صحيح. كل واحد يعافر من ناحية في حياته فخليك لطيف يعني على الجميع ما تروح بعدك أنت تقوم وتزيد الأوادم وتخلي حتى يستكاول إنها عاد أول ما يشوفه يقول يا رب إذا عاد قل
0: بالضبط حتى والله ما تبي تقوم تسلم عليه حقيقي. بس الحسن الوحيدة تعرفين في هذا الشخصية إيش؟ أول ما تشوفين تذكرين الله يا استغفر الله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله والله فهمتي؟
1: يعني تخيل نفسك إنك أنت الناس يشوفوك يقولوا عاد يا ربي قل
0: خلي الناس يشوفوك ويقول استغفر الله.
1: أيوة خلي الناس تشوفك تقول سبحان الله كيف يعني هي ذكر الله حتى أيوة. سبحان الله كيف هذا الإنسان بنسم أول ما يدخل طاقته حلوة يعني أنت اختار تبي يقولوا لك استغفر الله
0: ولا سبحان ولا الله ها أي واحدة فيهم تحس عاد بسم الله عليك إن شاء الله ما يقولون لك حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
2: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط التطبيق أسرع طريق استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع خدمات سريعة وآمنة أينما كنت لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة عروض عديدة من فوكس سينما فابيلاند شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

أجمل تحية لكم مستمعينا، وإن شاء الله عليكم صراحة مشاركاتكم كثيرة وأسئلة إحنا ما حاطينها في بالنا أنتوا راسلين عنها، فرح تكون لنا وقفة أكيد معاكم إن شاء الله بعد ما نسمع شوية ونروق مع الصوت الجميل أنغام من جلسات الرياض.

0: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
3: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
4: حالة الطرقات.
5: حالة الطرقات من صباحكم عماني، الساعة 8:18 بالضبط في استديو هلا اف ام. يا صباح الخير يا جماعة، الجو مو جو أحد، الشوارع أمورها غير، الوضع كذا مختلف. أفا رحتوا وخليتونا من الحين من بدري ليه كذا بس؟ طيب نقول بالنسبة للطرقات أموركم يعني طيبة الحمد لله. طريق مسقط السريع سالك، أموره طيبة لنهاية الطريق. بالنسبة للشارع العام، طبعا شارع السلطان قابوس راح تصادفوا يعني كثافة مرورية خفيفة بسيطة لطيفة من وين؟ من صوب سيتي سنتر إلى برج الصحوة وانتوا رايحين على المطار، شارع المطار فقط هنا اللي هو باللون الأصفر. يعني الشارع ماشي، أموركم طيبة، ما في يعني لون الأحمر اليوم في هذا الوقت تخيلوا ما في. فأغلب الأماكن أموركم طيبة فيه. أيضا اللي يكونون جايين من مرتفعات القرم، من دار سيف، من الوطية، المهم في الشارع العام يكونوا رايحين بثلاث اتجاه السيب، فراح تصادفوا شوية يعني ها

0: شوية سيايير على طريق الصاروج في هذا المنطقة تقريبا. أتمنى لكم دروب السلامة وكذا بداية أسبوع سعيد إن شاء الله، وساعات عمل أيضا سريعة خفيفة لطيفة ولكن فيها إنتاجية.
1: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: المشوار معاكم مستمر مستمعينا، ونروح مع رسائلكم مجموعة من الرسائل اللي وصلتنا. والله فعلا ولا مرة سألوني أمي وأبوي عن راتبي كم. طبعا المستمعين مكملين على الموضوع اللي الحين يعني منضم لنا ما يعرفش السالفة. احنا قلنا انه يعني العيد فرحة وسرور ومودة ومحبة وألفة، فلا تكون ثقيل بأسلوبك وكلامك مع الناس، كن يعني فطين في معاملتك مع الأقارب والناس بشكل عام، يعني ما تضيق على حد وتتكلم عن شكلهم ولا عن جسمهم ولا عن صورهم ولا عن شخصياتهم بكلام ممكن يعني يسمهم مثل ما نقول ويدخل عليهم الضيقة والحزن. ودائما نخلي يعني الكلمة الطيبة والإحسان بالكلمة دائما، والمزاح يكون بشكل مقبول بدون إسفاف. فهذه كانت السالفة يعني على بداية الأسبوع اليوم، بما أن إحنا إن شاء الله رايحين مع تجمعات العيد وزوارة العيد
1: مقبلين على عيد يعني، فأكيد أنتوا بتشوفوا أشكال كذا من الأشخاص والتجمعات والروحة والردة. فدائما نقول كونوا هينين لينين في التعامل، وشوي شوي على بعض، وهلا هلا يعني كذا بالكلام الطيب في العيد خصوصا، ومالكم باللي مالكمش فيه، يعني ما تسألوا أسئلة ما المفروض لكم تسألوها. إنزين، هنا من المشاركات أيضا في مشاركة كانت تقول اليوم ما فاتتهم السوالف الناس، بس أنا ما أعرف ضيعت رسالتي شراحت. إنزين لكن ما مشكلة، نروح لرسالة ثانية. أسوأ سؤالين في العيد وكل عيد أسمعها، ليش ما تزوجت للحين وليش ما يزيد وزنك؟
0: يعني حقيقي يعني إذا حد يسألنا مختص أو عفوا يسمعنا مختص حقيقي، أحس كان مفروض أنه نجيب فعلا يعني معانا ضيف يساعدنا كيف نرد على الأسئلة اللي ما لها داعي في تجمعات العيد،
1: أو إيش اللي نستفيده أو إيش اللي يستفيدون الناس من هذه الأسئلة. يعني المشكلة أن السؤال يتكرر كل عيد، مثلا قلنا هي جاوبت أول عيد ثاني عيد ثالث عيد، خلاص بس
0: نفس هالسالفة،
1: يعني ما في إجابة جديدة.
0: لما بتيجي تسألني مثلاً ليش ما تزوجت للحين، يعني إيش ممكن أنا أرد عليك؟ أنا هذا السؤال إيش ممكن يكون رد يعني حقيقي؟ تيجي تسأل واحدة ليش ما تزوجت للحين،
1: حتى أنا جالسة أدور جواب ماشي،
0: فهمتي؟
1: ولا يعني مثلاً اللي ولا السؤال الثاني
0: أول شيء أصلاً عيب.
1: السؤال الثاني اللي هي راحت عليه أوكي، ذاك بترد بتقول خاص نصيب. السؤال الثاني ليش ما يزيد وزنك، بتقولكم والله تصدقوا معني أكل كل ما يزيد وزني، خاص كل جواب كل عيد نفس الجواب، والله معني أكل ما يزيد، والله معني أكل ما يزيد، والله بس خلاص.
0: يعني وبتي مثلاً واحدة ثانية إيش بتقول، أو مثلاً إيه ترى في ناس صدق ترى تأكل سبحان الله ما يبين عليها، وأنا لما أكل شوي على طول خدودي تطلع. فاهمة حوارات العيد،
1: فخلاص يعني خلاص هذه أشياء حافظينها من قبل. لا والله الواحد شوفي شكله تعرف التعليق اللي راح يعلق، يعني راح يعلق لشيء.
0: زين صباح الورد يا بنات، أنا عارفة السؤال والفضوليين ها ما غايته أخو ولا أخت حال ولدش، أجاوب قبل ما يسأله شنو حصانة وربي. فعلا يعني إذا عندها بيبي واحد ما محتاج بعد يبالا اخذ
1: ولا ثاني ولا نفس الشيء.
0: يا ربي يا ربي،
1: فاهم شيء ان انتم عندكم حصانه حبيت. يعني هنا اكيد فتحت رساله اللي انا فتحتها.
0: ايوه
1: بلقيس
0: تقول لو عندها
1: ردود صراحه،
0: وبقول انا عشان لو واحده تسمعنا وممكن يسالوها هذا السؤال، بلقيس تقول انزين لو عنها بقولها زوجيني زوجش بتنطم صدقيني. واي القصف، لا
1: بلقيس تحس انه يعني لو في ارض الواقع ممكن هذه يعني الرد سهل.
0: الله يا رب والله العظيم احس انه يفشل،
1: احس فشله صراحه
0: والله العظيم، لا يعني استغفر الله.
1: عشان كذا انا دائما اقول انه زين الواحد يترفع يا جماعه، انه يعني لا انت ما تخليك نفس الشخص اللي سائل انك بعد.
0: لا احيانا
1: فهمتي
0: المشكله ايش بعد شذا المشكلة بالقيس، تعالي بقولش ترى هذا الرد ما رح يفيد فيك في جميع الجسمة، لأن ممكن حرمة خالي بتسألني زوجة خالي المدللة ما شاء الله ممكن هي اللي تسأل السؤال، ما يعني ما ينفع. ولا زوجة عمي
1: أحد إنه محرم يعني إيش تردي هذا الرد؟
0: فما أعرف. أعطونا بعد يعني ردود ثانية يا جماعة ممكن تساعد إن الرد.
1: والله أنكم اليوم صراحة ضحكتوني. إنزين هنا من المشاركات صباح الورد عادي يوم حد يقول لي فلان ليش ممتن. أوكي هذا قرينا. تعز التمارين للمستمعين. موضوع اللبس قول له متى تروح تتسوق لي. موضوع الراتب قول له عندي البنك المركزي. وإذا ما عرفت ترد على التنمر والتنكيت والنكت طلع من جيبك 100 بيسة وقول له عطنا نكتة غيرها. بالعكس إذا استخدمت الأسلوب الحلو وقلت يعني ما شاء الله وإيش هذه الكشخة الحلوة ما شاء الله لهم عجبني بهذا الأسلوب تدخل قلوب الناس وتكون محبوب بدل لا تكون بغيض. يعني أيوه مثلا في حد ضحك ليش مثلا حد ضحك على مثلا نفترض على لون لبس اللي أنتي لابستينه قولي لا والله ما شاء الله لون لبسك هو اللي حلو جميل. فهمتي قلتي كلمة حلو بس ترى واضحة يعني
0: واضحة
1: بس بالضبط. المشكلة تو هذا الكلام وانا وانتي وحدنا بس
0: لكن لما تجمع
1: تستوي
0: يعني تحسين
1: اخر حد بتجلسي متضايقة وبتتقمقمي وخلاص
0: لا تروح تشوفي حد ولا تبين تقعدين عند حد لكن مشكلة اذا هم جو هنا ايش بتسوين
1: بعد عيد
0: عمرش نايمة
1: ما احرم نفسي من المتعة ومن التجمعات عشان مثلا شخص عابر.
0: يا الله يا رب ساعدنا
1: بس انتو خلوا يعني كذا صدوركم واسعة وانا مع فكرة التطنيف صراحة خلاص انت بعد بتم تغير كل الاوادم اسهل انك تغير نفسك يا شيخ والله.
0: انزين يقول ايش لذلك هالنوع من الناس عادي ومباح جدا تكون يعني معليش بس وقح معه بعبارات يعني سوري هذا شيء خاص وإذا كنت أعرفه أو وإذا كنت أعرف أنه يريد يعني إيش يسوي أستبق وأقول ما يخصكم ما أعرف المهم
1: إنه في سؤال يعني أو شيء
0: بالضبط. فإنه مثلا ترد على الشخص تقول له يعني سوري هذا شيء خاص ما أو أعتذر عن الرد فهمتي. تخيلي أتخيل الشذة كذا جالسة في وسط الحريم كذا أنيقة يسألش سؤال تقولين أعتذر هذا الشيء خاص
1: تحسي شخصيتي.
0: والله العظيم
1: تحسي شخصيتي أقول أعتذر ولا بتحسي شخصيتي كذا بتم وجهي متغير وما عارفة وش أقول وبعدين بروح أتقمقم وين تحسي شخصيتي الصح
0: أخاف أنت بتروحين على الزاوية تصيحي أصلا تردي تقولي أعتذر هذا ما أدري شيء خاص ما أدري شيء شخصي ما أدري
1: أعتذر هذا شيء خاص.
0: والله يعني اليوم بصراحة ضحكتونا ونستونا
1: شو بترى في مشاركات نحن بعدنا ما نقراها لأن في مشاركات تروحوا للعميق يعني فنروح شوية العميق يعني ردود يعني ما ينفع تنقال على الهواء فهمتوا كيف الفكرة لا هنا في ذوق في ذوق العام فهمتوا
0: شوفي رجاء خليك محافظة على ذوقك
1: أيوة ما يستوي
0: وعلى كذا أناقضش وإتيكيتش وهذا
1: وأقول هذا موضوع خاص
0: أيوة.
1: أم الأيهم تقول صباحكم
0: صباح انزين بشوف رسالة أم الأيهم
1: صباحكم خير وسعادة ولا إذا ضعفتي وكنتي شوية مليانة انزين ومتزوجة قولوا لك ضعفانة شكلك ما مرتاحة
0: بالضبط على فكرة
1: سبحان الله
0: يعني أنا
1: سبحان الله فعلا
0: أنا يعني لاحظت هذا الشيء على فكرة هم يعلقوا على يعني الشباب بعد شوية أكثر يعني مثلا إذا شافوا مثلا يعني الزوج
1: ضعفان
0: فجأة ضعفان لا لا لا اسمع الشباب كذا تعليقاتهم صدقوني هذا ما مرتاح او انا اللي يكون مرتاح
1: لازم
0: في حياتي الزوجيه وسعيد الزوج السعيد الراحه تبين عليه مثلا من ويها من خدوده من يعني ما شاء الله من يعني كرشته الله يعطيه الصحه والعافيه فهمتي
1: يمكن يحافظ يروح جيم
0: بالضبط
1: مثلا
0: اذا هو يبي يمشي على نظام غذائي معين اذا هو متبع دايت معين اذا هو يروح الجيم اذا هو ما عارف ينشف ما ادري ايش يسوي أنا كزوجة وش ذنبي أنظلم في هذه المعادلة الغير دقيقة
1: مجتمع يا أختي
0: حقيقي
1: مجتمع
0: ولا شافوه مخدد شوية بيقولك ها ما شاء الله مرتاح ها
1: مع أننا نحس يعني تعرفي اللي يأكل بزيادة ممكن يكون يمر بضغط نفسي أصلا فيفسره في الأكل. أنت يوم تشوف حد متنان يمكن هو أصلا ولا مرتاح ولا غيره.
0: بالضبط، لأن في ناس فعلا يوم تكون حزينة تأكل. شفتي؟ قلت الكرش مش معيار السعادة. ها يا شباب أنتوا إيش رأيكم؟ الكرش مش معيار السعادة؟ طيب الخدود لما نتخدد شوي
1: ما معيار. انزين نشوف المشاركات، خذوا راحتكم ما تسوي رسميات، مستمتعين بالردود.
0: لا بس حقيقي يعني ترى في ردود ما نقدر نقولها.
1: بالضبط، يعني في ردود يعني مش مسألة قصف جبهة كثر ما تحس نفسك كأنك جالس يعني جلسة معصرات، فما ينفع
0: فما ينفع تقولها كذا. بشاير الزجال تقول الجواب اللي أحيانا أستخدمه إيش بغير جوابي في حياتكم.
1: الله حبيت
0: تقول هذا عاد للضرورة القصوى.
1: حبيت بس هاي لما قال حل أي حد،
0: يعني لما نقول شي سألوها ها ما غايته أخت ولا أخو حق الولد، فيعني
1: بتقول إيش بيغير، بتجيش واحدة بتقول ترى جالسين
0: ما شي سالفة ترى
1: ترى جالسين سوالف
0: سالفة. إنزين لو زوجة خالي بقول زوجيني ولدش. يا ربي إذا زوجة الخال سألت ليش ما تزوجتي. صباح الخير، موضوع اليوم ودي أسوي منشن حال أكثر من شخص. سوي منشن
1: عادي، خذ راحتكم ما مشكلة، نحن معاكم إلين عشرة
0: حقيقي يعني. لكن يعني أتمنى فعلا أنه يعني حتى لو إحنا خذنا الموضوع بمزاح وخذنا يعني مشاركات المستمعين واللي هم أيضا يعني شاركونا ببعض الأشياء اللي ضايقهم وبعض الأسئلة والأمور اللي يسمعوها والتعليقات بشكل دوري نقول في المناسبات وخاصة في التجمعات العيد وزيارات العيد، لكن أتمنى إن شاء الله يعني حتى لو على كثر ما خذنا الموضوع شوية بمزح وكذا، أن على الأقل 1-2-3 من اللي قاعدين يسمعونا ياخذوا الموضوع، يعني يكون الموضوع كذا في بالهم فعلا لما يجي العيد ويحس نفسه انه مثلا بيقول تعليق او بيسأل سؤال ممكن يتذكر حوارنا ويتراجع. فهمتي؟ فنكون ان شاء الله سوينا على الاقل خير من باب انه يعني نذكر بعض وننبه بعض.
1: في تعليقات ما لها داعي، في أسئلة ما لها داعي، ودائما تذكر أنك أنت رايح وتصل الأرحام ورايح عشان يعني عيد في النهاية، على الأقل يا أخي في العيد أوكي في العيد يعني. إذا خلي باقي التجمعات إذا أنت ما شاء الله يعني ظريف وممتع، طبعا أنت دمك الخفيف ما تقدر أنك يعني تكتمة فهمتي وتعليقاتك الجميلة، ولكن يعني خلهنها في أي تجمعات أخرى شوية شوية بالتدريج، بدأ أول شيء في العيد بعدين ها في التجمعات، حاول أنك تكون يعني خفيف طينة حقيقي وتجبر الخاطر، ويعني أي تعليق حط حالك قوله بينك وبين نفسك، ورسله في الجروب بينك وبين خوانك أي حد، بس ما تخبر هذاك الشخص التعليق اللي أنت
0: حقيقي
1: والسؤال اللي في بالك
0: يضايقهم.
1: أيوة يعني خلي العيد يمر كذا بطاقة حلوة وجميلة ونشر الحب ونشر السلام والكلمات الطيبة.
0: واحدة من الأشياء المهمة أيضا الحين تذكرتها شذا مسألة أنه إحنا نعلق على موضوع الأكل فهمتي؟ يعني تلقين مثلا واحد من العيال ما شاء الله عليه يعني أكيل ولا شبي مثلا أول ما يشوفوه قاعد على السفرة ولا شيء يقطوا عليه كلام يعلقوا يعني عليه
1: أنت
0: ما عارف فهمتي؟ يعني خاصة في موضوع الأكل ترى في ناس
1: بيروح يستوي لشيء ذات
0: حرام
1: الإنسان
0: بتنسد يعني
1: نفسيته شهيته بتروح ما تعرف إيش. فلا تكون شخص أنت يعني ألقيت كلمة يعني حال إنسان ويمكن جلست وحزته في خاطرة طول أيام العيد وبعد العيد. فيعني دائما تشاركوا مع بعض الكلمات الحلوة والطيبة والزينة واجبروا الخواطر، اجبروا خواطر بعض.
0: يقول لك مرة واحد قال لي ليش ما تزوجت، قلت له زوجني بنتك، وبعد فترة تزوجت بنته حقيقي. تخيلي
1: سبحان الله، يعني احنا من نفاد التعليقات
0: أقداركم يا شذا
1: تأخذ من أفواهكم
0: سبحانك يا رب. أكثر من كذا بصراحة ما أقدر أقول شيء.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: مستمعين، حالة الطقس لليوم صاحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، واحتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية الوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، وهناك احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: يا صباح الخير. إذن مستمعين الأحبة مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، تفاصيل أكيد كثيرة نسولف عنها أيضا في هذه الساعة. وهلا مرحبا بكل اللي يسمعنا واللي منضم لنا في هذه اللحظات. هنا يقولوا لش اليوم ضحكنا وسولفنا، ونقول لكم كل عام وانتم بخير، أسبق الجميع بالتهنئة وعيدكم مبارك، عساكم من العايدين والفايزين والغانمين. أتمنى لكم أيام سعيدة وجميلة ويعاد عليكم بالخير والبركة والسرور والمسرات، وعيدكم مبارك يا أحبة. شكرا يعني على هذا الكلام الطيب والجميل والتهنئة من ما أعرف من المشاركة، وفعلا اليوم سولفنا وضحكنا في الموضوع والتعليقات والرسائل.
1: يعني واضح ان كل واحد كان شايل كذا في فواده، عرفتي كل واحد فواده متروس
0: مره اليوم، طلعنا كل اللي في خاطركم.
1: فيعني اكثر الاسئله اللي كانت تزعجهم او اكثر التعليقات اللي كانت تزعج المستمعين في تجمعات العيد وفي زيارات العيد، يعني احنا خلينا نقول تناولناها في حلقه اليوم. ابو ركان الحارثي يسعد لنا صباحك. ابو ركان هو اللي شاركنا بهذه الرساله، قال اريد انت قريتي له ليش التعليقات او الردود اللي حطها للمستمعين في حال اذا سالتوا بعض الاسئله، فساعدكم ابو ركان وقال لكم انه ايش ممكن تردوا. عموما الجروب الثاني اللي وصل الحين واللي دائما مشاركته او تواصله معنا يكون نقول في هذا الوقت تحديدا. اليوم قلنا الحمد لله الامور كانت طيبه من اول الصباح، ما تقول كذا جو الأحد المعتاد، الشارع كان أموره تمام الحمد لله، دروبكم يعني كانت بالغالب سالكة، مش هي زحمة الأحد اللي احنا متعودين عليها.
0: هذه زحمة الأربعاء اللي تكون الخميس على نهاية الأسبوع، فنحن توقعنا ان في أشخاص ما مداومين مأجزين أو المدارس. يمكن
1: قلنا البعض يحب أنه فعلا عادة الإجازة اللي تطيح بين كذا في النص ممكن أنه يشبكها، خاصة لما يكون طالع ويكند. فالبعض قلنا من يوم الخميس ممكن يكون يعني توكل على الله خلص أموره، وهذا اليومين خذاهم من يعني رصيد إجازاته إذا كانت عنده إجازة. والبعض الآخر ممكن بطريقة أو ما، والبعض الثاني بعد أتوقع في مجموعة كبيرة أيضا ممكن تكون مداومة أونلاين خلال هذا اليومين
0: بالضبط،
1: على أساس يخافوا من الزحمة بالضبط كل مؤسسة وعلى حسب يعني الإجراءات فيها.
0: ولكن نحن معكم ومداومين ومتواصلين ومكملين، ومشوار صباحكم عماني هو اليوم وبكرة
1: مستمر معاكم إن شاء الله بنفس التواصل.

0: الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: لمحبي التسوق، استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

تذكير طيب ومبارك في المبادرة بتفقد الأهل والأصدقاء والجيران وإدخال السرور عليهم من أعظم الأعمال الصالحة وأجلها أيضا في هذه الأيام المباركة. الدعم والمساعدة، تفقد المتعففين، أصحاب الديون، مبادرة يعني خلينا نقول الإعانة، وإنه إحنا ممكن نسد حاجتهم سواء كان بمبالغ مالية أو نوفر لهم مستلزمات الأساسية خلال الفترة القادمة مع العيد وأجواء العيد ومعيشة العيد. فتفقدوا الناس اللي البسيطة واللي على قد حالها، الأرامل، الأيتام في هذه الأيام المباركة، المرضى، يعني مثل ما نقول ممكن البعض منهم صار لفترة طويلة أيضا مش على رأس عمله، والبعض ممكن أثقلت أيضا مصاريف الحياة. ناس كثيرة يعني عزيزة نفس، ولكن ممكن احنا من خلال تفقدنا نعرف اذا كان في شيء نقدر احنا نساعد فيه، لان هم ما رح يطلبوا منا بشكل مباشر. كل الشكر والتحية ايضا لك سليمان العاصمي على هذه المشاركة. ربي يسهل الامور ان شاء الله ويعين ايضا الجميع بإذن الله تعالى، ومحد عليه قاصر إن شاء الله، والكل ينعم بالعيد وفرحة العيد. إذن العيد فرحة وسرور ومودة ومحبة وألفة. تذكر دائما أنك أنت يعني اتبادر بالكلمة الطيبة، بالإحسان بالكلمة، وأنك أنت تنشر البهجة والسرور والفرح، وحضورك يكون كذا له طابع، يعني الواحد يحس بفرحة، فرحة حضورك ووصولك. ربي يسعد الجميع إن شاء الله. أم فهد يسعد لنا صباحك أم فهد. تقول فعلا الناس اللي معدنها نظيف والمعدن الأصيل واللي كذا تنشأ كريمة، دايما تلاحظين هذا الأمر في شخصياتهم، ودائما سمائهم في وجوههم، وتلاقيها في تعاملهم، في أخلاقهم، في أقوالهم، في أفعالهم. مستحيل يعني الكلمة ممكن يقيسها على نفسه قبل ما ينطقها ويطلقها للآخرين. فيا رب إن شاء الله أعيادكم كلها بهجة وسرور.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: إذن مكملين ومتواصلين معكم مستمعينا الأحبة في مشوار صباحكم عماني. هالمرة خلونا نروح لخبر تقني أو معلومة تقنية. إيش اللي يقتل بطارية تليفونك بالفعل وبعد فترة تحس إنه خلاص بطارية تليفونك بسرعة تخلص تستأذي منها؟ ففي أشياء ممكن نحن نسويها تضر عمر البطارية. أول شيء المشكلة الأكبر، هل استخدام التليفون أثناء الشحن خطر؟ يقولكم ما دايما، الخطر الحقيقي يبدأ مع الألعاب الثقيلة، تصوير الفيديو الطويل، وارتفاع حرارة التليفون. الحرارة يقولكم هي العدو الأكبر للبطارية. فإيش تسوي الحرارة؟ لما ترتفع أصلا حرارة التليفون تتآكل البطارية بشكل أسرع وتضعف قدرتها على الاحتفاظ بالشحن وتضر مكونات البطارية الداخلية، وبعدين الأداء راح يتراجع. فأصلا يقولش ما كل شاحن آمن، الشواحن الغير أصلية ممكن هي اللي تسبب تقلبات كهربائية، ممكن اللي تخلي كذا التليفون وانت تشرشة حرارته تزيد، يتلف أو تتلف البطارية ومشاكل راح تطلع بمنفذ الشحن. فالجودة أصلا نقولكم تصنع الفرق. إيش هي العادة اللي تطير من عمر البطارية؟ اللي هي بطاريات الليثيوم الحديثة، ما تحتاج تفريغ كامل، يعني خلي تليفونك يوصل إلى 20 أو حتى 80%، يعني بين 20 و80 أنت عبيه، ما يحتاج تنتظر أنت أنك يصفر ويتسكر عليك علشان الطول يعني أو عمر البطارية. ففي عادات نحن نسويها نفس ما قلنا اللي هي من استهلاكنا، نخلي البطارية تنقص، نخلي التليفون يتسكر، نخلي يعني كذا نشتري مثلا أحيانا شارجات غير أصلية، التليفون يكون حار بزيادة طول اليوم من تصويره ومن غيره. فهذه العادات كلها الضر بعمر البطارية، وتخلي مع مرور الوقت حتى لو كان وقت بسيط للتليفون تبدأ عاد بطاريته تفرغ بسرعة.
1: يعني قلتش هذا ما كانت الفكرة أنه أصلاً التليفون الجهاز ليش ممكن يعني ترتفع حرارته أو يكون حار؟ فأحيانا قلتش أنت ممكن أصلاً تكون حاطتها في مكان يسبب الحرارة، وحين أصلاً الجو أحيانا لو تلاحظين الظهر وانت طالعة مثلاً من الدوام، حتى لو يعني إذا التليفون كذا تحسين عند السدة ولا في مكان، حتى أحيانا مشغل المكيف ما أدري أحس من قوة الشمس سبحان الله تحسين فعلا التليفون الجهاز ممكن يصير حار. أحيانا في عادة عند البعض مثل ما يعني قلتي، ممكن التليفون هو على الشارج وهو قاعد يستخدم التليفون
0: والعاب وفيديوهات ومدري إيش،
1: وهو على الشحن واصل يستخدم التليفون. تبع على البطارية تذكرت أن أمس تقريبا كنت شايفة فيديو، يمكن ما أدري إذا مر عليك على مواقع التواصل الاجتماعي أو لا، اللي هي المرأة الروسية اللي انفجرت عندها I think بطارية أو يمكن باور بانك كان بشنطتها. فهي دخلت المصعد، فأول ما دخلت المصعد سكر المصعد، تخيلي ينفجر، صار نار وهي تضغط مال المصعد عشان ينفتح وتضرب.
0: شكرا شكرا شضفتي لي فوبيا جديدة وسواس جديد. عادي نقولي أنا والكهرباء
1: المصعد
0: عندي القلق
1: سبحان الله. يعني ما أدري هل هو من سبب الحرارة والضغط مثلا صار شيء، شحنات كهربائية.
0: دائما أنا أقول المنتجات الكهربائية يعني بالتحديد هذه لازم أنت تتأكد أنها أصلية. ليش دائما يعني نسمع مثلا الآيباد الفلاني للطفل الفلاني هو اللي سبب حريق للبيت مدري إيش؟ هذا بسبب أولا لا الآيباد يكون أصلي، لا الشاحن يكون أصلي، لا أحيانا يمكن
1: البلكات والوايرات هذا وايد
0: تسليك، هذه كلها شو أنت لازم تتأكد منها في بيتك، في الأغراض اللي أنت تشتريها، في النهاية أرواح أنت عندك في البيت.
1: يعني
0: ما تستهين،
1: استرخص أي شيء ممكن في البيت لكن إلا الأجهزة الكهربائية
0: بالضبط، والتسليك، وتكون متأكد. ويعني هذه تفاصيل يمكن الواحد أحيانا يهملها وتكلفة كثير، الثمن يكون غالي أغلى من اللي أنت تدفع علشان يعني محولات وعلشان بلاكات وعلشان آيباد وعلشان شارج.
1: هي هذه فيعني بعض العادات، ممكن عادات وتصرفات بسيطة لكن ممكن أنها يعني تكون وقاية من أشياء كثيرة. واحدة من الأشياء أيضا يعني لما تخيلي يقول لك التليفون اذا يصير امتلاء لمساحة التخزين ويكون في تحديثات متراكمة يسبب حرارة، يرتفع ترتفع حرارة الجهاز التليفون النقال،
0: محتاجين نمسح الكابتشرات
1: مثلا. يقول بعض التطبيقات ترى يكون فيها خلل فيسبب استنزاف عالي للجهاز فراح يسبب لك ايضا ارتفاع، يعني تحسين التليفون حار، لان احيانا فجاه ايوه كذا تحسين انت ما سويت شيء لا على التشارج ولا شيء ولا انه مستخدمه، تحسين التليفون كذا يعني بتمسكينه يكون حار. واحيانا مثل ما قلنا التعرض المباشر للشمس او انك تخلين التليفون داخل السياره، تطبيق او تشغيل تطبيقات كثيره في الخلفيه هذه تستهلك أيضا المعالج والبطارية فيسبب أيضا نقول حرارة للجهاز. فإذا صار الجهاز حار بشكل مبالغ فيه الأفضل إغلاق التطبيقات الثقيلة وإزالة أيضا الغطاء وإبعاده عن الشمس إلى أن يبرد. إحنا الحركة عاد متعودة أخلي في المكيف مال السيارة
0: على طول الثلاجة
1: ايش ما يدوين تبردين عليه انه يشتغل ممكن او يرجع لحياته.

0: إذن من صباحكم عماني، وصلنا معكم لختام مشوارنا لليوم. نلقاكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد على خير
1: بإذن الله تعالى في حلقة نهاية أسبوع العمل يوم الاثنين.
0: حبيت نهاية أسبوع العمل يعني آخر يوم دوامات،
1: نبدأ نص الثاني في العيد
0: بالضبط
1: وتفاصيل العيد.
0: نتمنى لكم دائما أوقات سعيدة برفقتنا. جزيل الشكر على تواصلكم ومشاركاتكم معنا. أحلى تحية لك في الختام أيضا يا أم فطوم، صباحك خير وعيدك مبارك.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون، الراحة من الشاشات.
1: أخذ فترات راحة من الشاشات الرقمية يساعد في تقليل الإجهاد البصري.

الصقفية قد تكون رحلة طويلة ومعقدة، لكنها ليست نهاية الطريق مع الدعم الطبي المناسب والالتزام بنمط حياة صحي. هذه

0: زعجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: بيتك ممكن تكون في إشارات بسيطة تحتاج إلى انتباه. تغير في الكلام، في التصرف، أو يمكن في الروتين اليومي. الأسرة هي الحصن الأول. كلمة طيبة، سؤال باهتمام، احتواء بدون حكم ممكن أن يغير كل شيء. لا تنتظر لما تكبر المشكلة، اقترب، اسأل وكون سند. وإذا حسيت في خطر اطلب المساعدة من أقرب مركز صحي أو مختص نفسي. تدخلك اليوم ممكن ينقذ حياة.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن. الدعم.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: يعرفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم.
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: محكمة المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
5: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027.
1: كرسي السيارة للأطفال يقلل من الإصابات والحوادث بنسبة تزيد عن 70%.
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: عزز سلامة طفلك في السيارة باستخدام كرسي الأطفال.
4: لا فيك ولا في الحديد.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام هذه اخبار وعلوم الساعه 11. معالي السيد وزير الخارجيه ونظيرها الايراني يتبادلان في اتصال هاتفي وجهات النظر حول اخر المستجدات في المنطقه ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسيه الجاريه والجهود المبذوله لاعتماد مقاربات سياسيه تسهم في معالجه نقاط الخلاف بصوره متوازنه وعادله، مؤكدين على اهميه استئناف الملاحه البحريه بحريه وامان. من الأخبار، سلطنة عمان تشارك في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا بمشاركة واسعة من الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة. مدينة صحار الصناعية توطن 48 مشروع خلال عام 2025 بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني وعلى مساحة تبلغ أكثر من 2 مليون متر مربع. إلى آخر الأخبار، بلغ إجمالي قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2025 أكثر من 213 مليون ريال عماني موزعة على أكثر من 7000 مشروع، وقطاع الصناعات يتصدر قائمة الأنشطة المستفيدة مستحوذا على 33.2% من إجمالي القروض.
6: أخبار وعلوم.
7: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب الحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: أنا اليوم أعرف أنه ما في مجال تلغى الجادة ولا أطالب بإلغاها بالمناسبة. أنا ما أطالب فيه أنها يعاد تقييمها بحيث تكون عادلة بشكل أكبر وتكون فاعلة بطريقة صحيحة. اليوم إحنا نرتكب خطأ كبير في طريقة توزيع الأدوار، القرعة في طريقة الاختيار والمسؤول عن هذا الكلام. أنه اليوم بعض الأقسام، بعض المؤسسات، أنا أتكلم عن الحكومة بصورة عامة، في المؤسسات الخدمة المدنية، في المؤسسات التي تشرف عليها وزارة العمل، أعرف أشخاص بالضبط يتم توزيع إجادة بينهم بالقرعة أو بالدور. أنا بس سؤالي الوحيد ويقنعوني في هذا الجانب، سين من المؤسسات، أي مؤسسة كانت أو أي قسم، لما تقوم بتوزيع الكفاءة أو الترتيب هذا وتقول إنه فلان ممتاز هذه السنة وفلان ممتاز السنة اللي بعدها، عن أي جودة أداء ننتظر؟ بس أن يجاوبوني هذا الجواب، إذا جاوبوني أقتنع بأن إجادة ممتازة.
2: شو قالك معالي لما قلت له بالدور وبالقرعة؟
1: والله
2: تذكر؟
1: قالوا في غالبا أعتقد أنه كان الحديث أنه هذه ممارسات، يعني ممارسات بعض المؤسسات ربما تكون غير ما هو الواقع. بس ترى إحنا في عندنا مشكلة الآن، أنا ما أستطيع كوزير أو كمسؤول في الجانب معين أقول هذه الوزارة الفلانية أو القسم الفلاني معني بهذا الموضوع. إحنا نتكلم ترانا على مستوى الحكومة، مستوى المؤسسات هذه، أي خطأ يحصل فهو خطأ يجب أن يعالج، نوجد الطريقة المناسبة. وعلى فكرة شريحة كبيرة جدا، يعني أنا أستطيع أنا أسمي يمكن 3-4 مؤسسات فيها عدد كبير جدا من هذا يحصل فيها هذا الأمر، موجود يجب أن يعالج، في خطأ يجب أن نعالجه اليوم.
2: ومن الناس زعلانين من المنظومة وما تحصل حد راضي.
1: أنا مش معياري أيضا، أنا أوقف على الحقائق كما هي. وأنا أقول لك أن ربما بعض الأشياء وصلت من الناس أعرف أنها كانت ربما عاطفية في طريقة ذلك، لكن البعض الأشياء حقيقية واقعية واستند عليها وأقول لك فعلا يحصل عدم رضا عن إجادة حتى الآن للأسف في مواقف. يعني أنا أقول لك يعني ما أريد أذكر مواقف بالأشخاص، ولكن في بعض المواقف حقيقة بعيدة جدا عن الفكر الإداري الحقيقي في طريقة إدارة المؤسسات.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: بإمكانك من خلال التبرع بالدم إنقاذ حياة 12 شخص في العام الواحد بدون لا يؤثر على صحتك. تبرعك بالدم يسهم في إنقاذ الكثير من الأرواح، وللتبرع بالدم تأثير إيجابي في صحتك، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطها وزيادة فعاليتها.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي خليجي.
0: هنا هلا
2: هنا هلا
0: وهلا فيكم
2: وهلا فيكم.

0: نشر واضح. هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة. هنا هلا. وأعلنت النهضة للخدمات الشركة الرائدة في إدارة المرافق المتكاملة وحلول الإقامة بالسلطنة عن استكمال استحواذها على شركة سوكات الذراع العماني للشركة الفرنسية متعددة الجنسيات سوديكسو، وذلك ضمن خططها للنمو الاستراتيجي. وأكيد هذا يعزز من المكانة الريادية للنهضة في السوق. والمزيد من التفاصيل مع الأستاذ جمعة الخميس الرئيس التنفيذي المالي لشركة النهضة للخدمات. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا شذا، كيف حالك؟ طيب بخير
2: الحمد لله. إذن إيش اللي يمثل استحواذ النهضة على سوكات بالنسبة للسوق العماني؟
3: مشكورة أول شيء شذا على الاستضافة، ونتمنى نكون ضيف يقدم معلومة جيدة للمستمعين والمشاهدين. طبعا استحواذ شركة النهضة للخدمات لشركة سوكات يأتي منسجما مع سياسة الشركة المعلنة للتوسع داخل عمان وخارج عمان، حيث تمتلك الشركة موقفا ماليا صلبا يؤهلها إلى من النمو في نطاق خدماتها المقدمة، وهذا الأمر يعزز إيرادات الشركة وعوائد المستثمرين. بس لو أعطيش نبذة عن شركة سوكات، هي شركة سوكات من الشركات الرائدة في مجال التغذية، وطبعا شركة سوكات من الشركات العاملة في مجال التغذية في عمان منذ أكثر من 40 عام، وكانت ضمن ملكية مثل ما أسلفتي ملكية وإدارة شركة سوديسكو الفرنسية التي تعتبر أكبر الشركات العاملة فقط في القطاع على مستوى العالم. عليه فإن استحواذنا على هذه الشركة يأتي من خلال الاستحواذ على منصة منضبطة بالممارسات الدولية الجيدة، مما يؤهلنا للتوسع في مؤسسات القطاع الخاص بمعايير عالمية تتوافق مع سياسة النهضة للخدمات.
2: كيف راح ينعكس هذا الاستحواذ أيضا على تنافسية الشركة في قطاع إدارة المرافق؟
3: طبعا هذا النمو يعتبر انه توسع كما بنسميه توسع عمودي لخدمات الشركه من خلال توسع في نطاق الزبائن اللي نخدمهم، سواء عن طريق يعني العملاء الحاليين والعملاء المستقبليين. فبالتالي هذا يعكس على نمو خدماتنا، وكذلك بما ينعكس في ايرادات الشركه وعلى الارباح المتوقع تحصيلها من نمو هذه الشركات.
2: ليش اخترتوا بالتحديد هذا التوقيت؟
3: والله التوقيت ربما لم يتم اختياره، لكن التوقيت أتى من خلال تعرف مراحل الاستحواذ تأخذ مراحل طويلة، فنحن ننظر إلى عدة فرص داخل عمان وخارجها، وهذا التوقيت أتى ربما متوافق مع رغبتنا في الاستحواذ في السوق العماني. نحن نؤمن بالسوق العماني ونرى أنه لا زال سوق واعد وفرص كثيرة، كذلك نؤمن بالتوسع في منطقة الخليج وكذلك في المنطقة العربية بوجه عام، وربما محظوظين أنه أدى في هذا التوقيت بحيث يكون تزامن يعني مع الإنجازات التي تقدمها النهضة وكذلك المشاريع التي مزمعين في تقديمها في المستقبل القريب
2: بإذن الله تعالى. فكيف ينسجم هذا الاستحواذ مع استراتيجية النهضة أيضا للمدى الطويل؟
3: والله هو ينسجم وهو تنفيذ يعني للسياسة المعلنة أعلنت النهضة من خلال عدة منصات في هيئة سوق المال وبورصة مسقط، إنها مقدمة على استحواذات عديدة وتنظر للتوسع الغير نمطي في محفظتها، وهذا طبعا من خلال موقفها المالي الصلب، من خلال النتائج المالية القوية التي حققتها النهضة وخلال الأرباح المتراكمة في الموقف المالي للشركة. فبالتالي التوسع النمطي هو مطلوب كذلك من خلال مشاركتنا في مناقصات عديدة، ولكن في الجانب الآخر نسعى إلى التسارع في النمو من خلال استحواذات قادمة إن شاء الله في نفس المجالات التي تقوم بها النهضة حاليا.
2: إيش القطاعات اللي تركز عليها النهضة مستقبلا ضمن خطة التوسع، دامنا في خطة أيضا للتوسع في الاستحواذات؟
3: صحيح، فنحن بالنسبة للاستحواذات نرى أننا نحن نركز في الكور بزنس مان اللي هي الخدمات التي ندرك كيفية إدارتها وكيفية التوسع فيها. فبالتالي هي نفس الخدمات التي نقدمها حاليا. إذا يمكن أعطي شيء إيجاز عن الخدمات الموجودة حاليا في هذا الجانب. طبعا شركة النهضة تمتلك قرى عمالية تخدم الموظفين والعاملين. لدينا 6 قرى عمالية في حقول البترول، هي متوافقة مع الشروط الدولية للعاملين، وهذه طبعا كذلك متوافقة مع اشتراطات شركة تنمية ونفط عمان. كذلك لدينا قرية كبيرة في الدقم، وهي قرية نموذجية تتسع إلى 20,000 سرير في في في مختلف القطاعات مستويات القيادية للعاملين في قرية الدقم. هذا مجال، هو مجال امتلاك القرى العمالية وإدارتها بضمن الخدمات المتكاملة. كذلك لدينا من ضمن خدماتنا هي ما نسميه بالإدارة المتكاملة للمرافق للمشاريع النموذجية. على سبيل المثال نحن حاليا نخدم في مشروع الموج، نقدم كافة الخدمات المتكاملة من التعشيب ومن الصيانة من إدارة المباني من التنظيف وغيرها من الخدمات. فهذا ما يسمى بالإدارة المتكاملة للمرافق. كذلك مثل ما تعرف طبعا اشتهرت يمكن النهضة منذ التأسيس بمسمى الطاووس للخدمات الصناعية. هذه تقوم بأعمال التغذية والتنظيف والعمليات المصاحبة لها. وكذلك لدينا خدمات الفنية والصيانة، نقوم بعملية إدارة المباني وصيانة المباني وإدامتها بالطريقة التي تكفل لأنه حياة أطول لهذه المباني والمؤسسات. والخدمات الأخيرة اللي نقوم فيها منذ 6-7 سنوات هي إدارة المخلفات، تأتي ضمن نطاق مجموعة النهضة بوجود شركة استراتيجية لدينا. فأسسنا شركة تخدم في هذا المجال ونسعى للنمو في هذه القطاعات. فنركز تركيز تام على هذه القطاعات وأي قطاعات كذلك ملامسة للقطاعات التي نخدمها حاليا.
2: قطاع إدارة المرافق كيف يساهم في دعم رؤية عمان 2040؟
3: طبعا هذا القطاع يعني جزء لا يتجزأ من سياسة عمان 2040، حيث تعمل النهضة جنبا إلى جنب مع الحكومة والسوق المحلي لضمان تنفيذ رؤية 2040 من خلال المشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام. والنماذج الذي أسلفت في ذكرها اللي هي القرى، 6 قرى عمالية في مناطق الامتياز البترول تتسع إلى 10,000 سرير تخدم هذا القطاع. كذلك مثل ما أسلفنا سابقا هي قرية النهضة التي تتسع إلى 20,000 سرير لخدمة النازلين والعمال والموظفين الساكنين في الدقم. فهذه تأتي بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. كما نقوم كذلك بدور رائد في تمكين المؤسسات، نحن نتيح للمؤسسات أنها تركز في أعمالها الحيوية، ونحن نقوم بالجانب الآخر من خلال الخدمات المتكاملة والمتوثرة في إدارة المرافق على أيدي متخصصين. كما تعد شركة النهضة أكبر الجهات التوظيف في عمان، حيث مع نسبة كبيرة من القوى المحلية، حيث يبلغ عدد العاملين لدينا حاليا 2600 موظف عماني من إجمالي 8200 موظف في تحت الشركة بنسبة تتجاوز 36% من التعمين على المستوى الكلي، وهي طبعا هذه النسبة أعلى بكثير من النسب المطلوبة في هذا القطاع، وتتجاوز نسبة التعمين في بعض المستويات حاجز 60% على مستويات الأعلى في التوظيف. كما تولي الشركة اهتمام واسع في القيمة المضافة للبلد، حيث تمثل مشترياتنا من السلع والخدمات من السوق المحلي ما يتجاوز 70% من إجمالي السلع التي نقوم بشرائها. فهذه تعزز القيمة المضافة لعمان. كما نقوم كذلك من خلال هذه المظلة الكبيرة نقوم بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث نجعلها تعمل تحت مظلة النهضة للخدمات، وهذا يساعدها للرقي بمستوى تنافسيتها ويجعلها من الشركات القوية والتي يعزز طبعا فرص اكتسابها للمناقصات المستقبلية.
2: أيضا يعني القيمة الاقتصادية المتوقعة من هذا الاستحواذ إيش راح تكون؟
3: القيمة الاقتصادية مثل الحقيقة ما نشرنا في عدة منصات، هي تقوم تمثل 10% من إيرادات الشركة الحالية، وكذلك تمثل 5% من ربحية السهم. والمعول عليه هو نمو هذه الشركة أكثر مما هو وضعها الحالي. حاليا تقوم بعدة أعمال، ونحن لدينا خطة طموحة إن نتوسع في شركة سوكات لتقوم بأعمال إضافية في نفس القطاع التي نعمل فيه حاليا
2: بإذن الله تعالى. أيضا مثل هذه الصفقات كيف تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل؟
3: طبعا هذه الصفقات هي كما تقول انه يعني احتواء مثل هذه المنصات المنضبطه تساعد يعني نحن كشركه النهضه والاقتصاد، بحيث انه نوجد منصات عمانيه كبيره. اليوم نحن يعني نفخر ونفاخر بشركه النهضه للخدمات، حيث انها تعتبر من الشركات القلائل في مستوى المنطقه ليس في مستوى عمان، من الشركات المساهمه العامه التي تقوم تحت مظله خدمات متكاملة. الخدمات التي ذكرتها فقليل ما تجد في الأسواق المال شركات تقوم بهذه الخدمات المتكاملة. تأتي استحواذنا على شركة سوكات هو إضافة أخرى لما نقدمه من خدمات، وإضافة لسلسلة أخرى من الزبائن التي نخدمهم، فبالتالي أكيد تنعكس إيجابا على مستوى خدماتنا وعلى القطاعات التي نغطيها، وبالتالي على إيرادات الشركة وأرباحها المستقبلية.
2: فإيش التحديات اللي تواجهوها أنتم في هذه الحالة في مرحلة الاستحواذ؟
3: طبعا عملية الاستحواذ تأتي يعني عبر تحديات كثيرة، تبتدي من الفكرة ومن فكرة الاستحواذ وإقناع الملاك للبيع والخطوات المالية. طبعا أنت تشتري كيان قائم لديه موظفين ولديه زبائن ولديه اتفاقيات قائمة، فبالتالي أنك أنت تقوم بفهم هذه العمليات وتجعلها تنصب على نفس منظومة النهضة. هذا طبعا هذه التحديات بجانب طبعا التحديات التنفيذية والتشريعية، ولكن الحمد لله نحن نمتلك طاقم متمكن يقوم بهذه الأدوار وتذليلها، والحمد لله. يعني طبعا المطلع على مسيرة النهضة هذه ليست الاستحواذ الأول، شركة النهضة استحوذت على عدة شركات حول العالم وتخارجت من شركات كذلك، فبالتالي الخبرة المتراكمة تساعدنا للاستحواذات الحالية والاستحواذات المستقبلية.
2: فالسوق العماني يعني مهيئ لمزيد من الاندباجات في هذا القطاع؟
3: أرى حقيقة إنه السوق العماني لا زال سوق خصب لهذه الاستحواذات، وطبعا هذه الاستحواذات تعزز قيمة الشركات العمانية بدل من تشتتها، وكذلك إدارتها تحت منظومة منضبطة. يعني شركة النهضة شركة مساهمة عامة تقوم يعني بتطبيق المعايير المحلية والمعايير الدولية لإدارة هذه الشركات، وبالتالي إنه هذا النوع من الاستحواذات يجعل من هذه المؤسسات كيان صلب للنمو، وكذلك للنمو بهذه الشركات حتى خارج أفق عمان إلى إلى إلى أماكن أخرى من خلال توريد هذه الخبرة وهذه الإمكانيات لأسواق يعني متعددة، وبالتالي تعزز القيمة المضافة للمستثمر العماني.
2: إلى أي مدى أيضا تسهم الشركات العمانية الكبرى في تعزيز الاستدامة الاقتصادية؟
3: طبعا الشركات العمانية الكبرى لها دور فاعل حقيقة من خلال خدمتها للاقتصاد العماني، سواء من خلال تقديم الخدمات التي تطلع بها، أو من خلال كذلك توظيف المهارات العمانية وتنميتها وكذلك تصديرها إلى السوق المحلي، فهناك عدة تجارب كذلك. فمثل ما ذكرتك في السابق كذلك يقوم هذه الشركات الكبرى بتبني شركات صغيرة، الشركات الصغيرة ومتوسطة التي تعمل تحت نطاقها، طبعا عوضا عن أنه تعطيها جزء من الأعمال، كذلك تتأكد أن هذه الشركات الكبيرة تشرف على هذه الشركات صغيرة ومتوسطة، مما يجعلها تطبق المعايير الدولية، يجعلها ترتقي بمستوى خدماتها، وبالتالي تعزز من تنافسيتها المستقبلية للانطلاق لتكون منافس لهذه الشركات الكبيرة. ونحن حقيقة نتشرف بأنه نوجد منافسين لنا في السوق المحلي
2: بإذن الله تعالى. فكيف تؤثر عمليات الاستحواذ أيضا على جودة الخدمات والأسعار في السوق؟
3: والله عمليات الاستحواذ أنا أتصور أنها يفترض أنها تعزز هذا الجانب اللي ذكرتي، بحيث أن هذه الشركات تدار بإدارة رصينة، وكذلك أن الأعباء الإدارية المصاحبة قد تكون تدار من قبل الشركة الأم، بالتالي يخفف الأعباء الإدارية على الشركات المستحوذ عليها، وما يجعلها أكثر تنافسية، ويجعلها كذلك تقدم الخدمات بكفاءة أعلى. فأرى أنه جانب إيجابي هذه الاستحواذات على على على الاقتصاد المحلي.
2: بإذن الله إن شاء الله دائما نشوف الاقتصاد المحلي مزدهر
3: إن شاء الله،
2: والسوق العماني مزدهر إن شاء الله. فنحن وصلنا لختام اللقاء، هل في شيء حاب تضيفه أستاذ جمعة قبل الختام؟
3: والله أحب أشكركم على هذه الاستضافة وعلى الفرصة التي أتحتوها لنا لتقديم هذا الاستحواذ ولتقديم تجربة شركة النهضة للخدمات. شركة النهضة للخدمات مثل ما أسلفت هي شركة مساهمة عامة، وهي منكم وإليكم طبعا، يعني هي تقدم خدماتها للمجتمع العماني، وهي مملوكة من قبل المجتمع العماني، يعني صحيح في ملاك استراتيجيين في الشركة، ولكن جزء كبير من أسهم هذه الشركة يملكها الشعب العماني سواء سهم أو آخر. طبعا خدمات شركة النهضة للخدمات خدمات ملموسة، طبعا كل من مر على جامعة السلطان قابوس كطلاب استفاد بخدمات شركة الطاووس آنذاك، وكذلك نتشرف نحن بشراكتنا مع وزارة الصحة والقطاع الصحي حيث نخدم جميع المستشفيات على حد سواء، وكذلك المنظومة العسكرية. فبالتالي أقدر أقول أن شركة النهضة للخدمات هي شركة من الشعب العماني وإلى الشعب العماني، وتفخر بأنها يعني صدرت كفاءات وكذا استقطبت كفاءات كثيرة، ومستمرة في دعم المشاريع مثل ما أسلفنا سابقا، ونحن نركز على مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص. فنحن أصبح هذا الكيان قوي ويستطيع أنه يقدم خدمات استثنائية للحكومة، بحيث تركز الحكومة على الخدمات التي يجب تقديمها من جانب الحكومة، وبالتالي الخدمات الأخرى التي تمكن الحكومة من أداء هذه الخدمات نحن نستطيع القيام بها بكفاءة عالية، وأثبتت تجربتنا على مسار 40 سنة من هذه الخدمات. وهذا اليوم الاستحواذ يأتي فقط مجرد بصمة أخرى من بصمات النهضة في المجتمع العماني.
2: موفقين بإذن الله تعالى، وكل الشكر لك أستاذ جمعة الخميس الرئيس التنفيذي المالي لشركة النهضة للخدمات. شكرا على التواصل.
3: أشكر الشهداء، شكرا جزيلا. شكرا.
0: هنا هلا وهلا فيكم. وهلا فيكم. كانت هذه مساحة على هلا FM، مرينا فيها على أهم

0: خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: باقي ساعتين على برنامج كل الأسئلة.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء ليصبح

0: لا يمكن حفظ الدم لأكثر من 42 يوم، وعادة ما يتم صرف الدم اللي تبرعت به خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، ليبقى مخزون الدم آمن. بادر إلى التبرع بالدم كل 3 أشهر.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 8 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: الاصطدام بسرعه 100 كيلومتر في الساعه كانك تسقط من 13 طابق. حزامك امان لك،
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: الاصطدام بسرعه 100 كيلومتر في الساعه كانك تسقط من 13 طابق. حزامك امان لك،
4: لا فيك ولا في الحديد.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

يستحق فرصة جديدة وبداية أفضل. معا ندعم المتعافي بدون حكم ونسانده ليعود لحياة طبيعية، ونزرع الأمل في أسرته، وندعم المتعايشين مع الإيدز بدون وصم أو تمييز وبروح إنسانية واعية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

يبرد مكيفك أكثر ويستهلك كهرباء أقل. نظف الفلاتر بانتظام. درجة حرارة 24 مئوية مريحة وتوفر عليك الكثير. المكيف النظيف يبرد أكثر.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.
4: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
5: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
4: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: من هلا اف ام سمعنا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني تبادلا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة، مؤكدين على أهمية استئناف الملاحة البحرية وأمان. إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب تستعرض في لقاء إعلامي أبرز منجزاتها ومؤشرات الأداء المحققة خلال عام 2025 وخططها وتوجهاتها المستقبلية. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يصرح أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء قدراتها وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وتطورها. والوزارة أيضا نفذت خلال العام الماضي 687 نشاطا وفعالية في مختلف محافظات سلطنة عمان، بما يعكس اتساع الحراك الثقافي والرياضي والشبابي ووصول برامجها إلى مختلف فئات المجتمع. إلى وزارة العمل، وممثلة بمكتب العمل المشترك بدولة قطر شاركت في إطلاق الحملة الوطنية القطرية للإجهاد الحراري لعام 2026 والتي تضمنت جلسة حوارية ناقشت تبادل التجارب وأفضل الممارسات الخليجية في الوقاية من الإجهاد الحراري وتعزيز سلامة العاملين. ومع أجواء التسوق والاحتفال والهبطة العمانية واحدة من أجمل مظاهر فرحة العيد والتراث الأصيل، احرص عزيزي المستمع على اختيار الأضحية السليمة والصحية، التأكد من نشاطها وسلامتها الظاهرية، تشجيع الأطفال على الخيارات الغذائية الصحية، المكسرات والبدائل الطبيعية قد تكون خيارا أفضل من الحلويات الصناعية. عيدوا بصحة وفرح مع عوائلكم، نتمنى لكم دائما أوقات سعيدة برفقتنا، وبإذن الله تعالى يكون عيد سعيد على الجميع.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله من يامي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
4: أخبارك، حي الله بالحبيب، يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، ذكيم سيد، الحمد لله،
5: حيا شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: المزيد من تفارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنمى لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: باقي نص ساعة على برنامج كل الأسئلة.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: قيادتك تحدد سلامتك، التزم بالسلوكيات السليمة أثناء القيادة.
2: لا فيك ولا في الحديد.
1: قيادتك تحدد سلامتك، التزم بالسلوكيات السليمة أثناء القيادة.
3: لا فيك ولا في الحديد.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: باقي ربع ساعة على برنامج كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
4: حالة الطقس. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس.
5: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز يمكن التعايش معه، والعلاج متوفر في السلطنة مع رعاية طبية بخصوصية عالية ودعم كامل. التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج لا يحمي صحتك فقط، بل يمكنك من عيش حياة طبيعية والعمل والاستمرار بثقة وأمان.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين إذاعة هلف أم. هذا برنامج كل الأسئلة اللي أحييكم من خلال متابعينا. بدت حلقة اليوم معكم وإن شاء الله تعالى بتأكيد الأسئلة حاضرة وكل الإجابات أيضا من ضيوفنا الكرام. معكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة من الحين لين الساعة 4 والأسئلة والإجابات وضيوف إن شاء الله تعالى. بنستمتع معكم في حلقة بداية الأسبوع ولكم كل التحايا من فريق العمل في برنامج كل الأسئلة ويومكم سعيد.
1: كل الأسئلة. كل
2: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
4: كل الأسئلة.

0: المكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبريس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط.

0: والأحكام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس. الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: طيران السلام، سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام. في ظفار على 102.7
2: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا اف ام.
0: كل الأسئلة.

0: مسي عليكم بالخير مستمعين إذاعة تلف أم، ونمسي بالخير ونور والسرور على ضيفتنا في الاستوديو دكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية، وهي عضو مجلس دولة وأكاديمية سابقة. مساء الخير دكتورة، نورتينا في استوديو هلف
1: أم. مساء الورد، أهلا وسهلا، كيفك خلود؟
0: الحمد لله. الله يسلمك دكتورة، نورتينا وأهلا وسهلا فيك. صار لنا فترة طويلة ترى ما شفناك. أذكر المقابلة اللي أنا سويتها معك كانت في 2020، يعني تقريبا بحدود 6 سنوات، وكان بمناسبة يوم المرأة العمانية وبنتكلم عنها. وبعدين عملتي معانا لقاء في رمضان مع قصي، كان أيام كورونا،
1: صح،
0: كان حتى
1: صح
0: عن بعد،
1: صح.
0: فأنا وأبحث عن بعض يعني النشاط اللي عملتي. طبعا أنت ما شاء الله عليك مجتهدة، ويعني خلينا أقول نشيطة كثير، عندك تواجد إعلامي. فإن شاء الله تعالى اليوم دكتورة نستمتع بهذا المشوار والحديث معك وكل الأسئلة
1: بإذن الله. إن شاء الله.
0: حياك الله دكتورة. لما أرجع أيضا لموضوع المقابلة اللي عملتها بمناسبة يوم المرأة، أتذكر في 2020 كنا تكلمنا عن نقطة محورية في الحديث معك، إنه يمكن وبعض الناس يعرفوا هذه النقطة، إنه امرأة في ذاك الوقت تكون موجودة في قطاع النفط والغاز ما كان سهل. إذا اليوم بسهل فما بالك في ذيك الأيام. لكن أنا ما أريد أقفز على المراحل، وأريد أبتدي معك من الدراسة. يعني عشتي وين، درستي وين، لحد ما وصلتي إلى المرحلة اللي هي انتقلتي للمرحلة الأكاديمية. فنعطي فكرة بس للسادة المستمعين عن هذه المرحلة.
1: تمام. شوفي، أنا عشت طفولتي وأنا صغيرة جدا في مطيرح في منطقة مطرح الكبرى، هناك كنت موجودة. وبعدين انتقلت إلى لاحقا إلى نفس المنطقة المطرح، ثم انتقلت إلى السيب. السيب كنت لسه بعدني في الصف الخامس، فطول حياتي أنا من الصف الخامس إلى الآن وأنا في منطقة السيب. إذا كان على المكان، إحنا أصلنا من السويق، الوالد من السويق، بس لأنه بحكم عمل الوالد في وزارة الإعلام وقتها إحنا كنا ساكنين في مسقط، فكل حياتي أنا في مسقط. بالنسبة للمجال الأكاديمي اللي تبغيني أبدأ، يعني
0: هي أكيد
1: بعد دراستي وبعد الثانوية العامة، احنا كنا الدفعة الخامسة في جامعة السلطان قابوس. التحقت بكلية الهندسة وقتها، ثم لاحقا غيرت رأي، انتقلت إلى العلوم، وهذا يمكن حتى الناس قارين عنه فما أريد أعيد وأقول فيه. وكنت الحمد لله متفوقة في الدراسة، كنت راغبة أني أنا أكون معيدة في جامعة السلطان قابوس، لكن وقتها كان ربما الوظائف ما موجودة. رحت واشتغلت في تنمية نفط عمان، وكنت محظوظة جدا أني رحت نفط عمان، لأني أنا كملت الماجستير والدكتوراه عبرهم هم، وقدرت لاحقا أني أقدم لجامعة السلطان قابوس ورحت للمجال الأكاديمي
0: ورجعت الدرسي الطلبة.
1: نعم.
0: لكن خلينا أرجع مرة ثانية لموضوع قطاع النفط والغاز. بعد ما أنت يعني درستي وغيرتي قلتي للتخصص وأنت في الجامعة، عودة مرة أخرى إلى الأهل، يبدو أنه الأهل كانوا يعني مقتنعين بفكرة الخيارات الحرة لك وشجعوك، فما كان عندهم أي إشكالية في مسألة تغيير التخصص؟
1: إحنا أبدا ما كان عندنا أي مشكلة في أي تخصص إحنا كنا راغبين فيه. أتذكر بس كانت الإشكالية وقتها لما أنا كنت رغبت في بعثة خارجية، كان الوالد متردد على أنه يوافق على بعثة خارجية، لأنه اعتقاده أني أنا لسه ما جاهزة أني أعيش في الخارج. لكن بالنسبة للتخصصات كان يشجعني على أي تخصص أنا اخترته، ولا عمره وقف في أي شيء أنا احتاجته، حتى لاحقا في وظيفتي قبل الزواج وكذا ما كانت عنده مشكلة.
0: إذا تعتقدين أنك أنت كنت محظوظة في أسرة في ذاك الوقت؟
1: جدا أنا محظوظة في ذلك الوقت، وأنا محظوظة الآن بالدعم الأسري، سواء كان من الوالد الله يرحمه أو من زوجي ومن أولادي.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: نتكلم أكيد عن هذه النقطة. طيب الوجهة بعد تخرج تنمية نفط عمان أيضا، هل كانت المسألة مصادفة ولا سبق وترصد مثلا ممكن نقول، ولا إيش اللي لعب في الموضوع أنك تشتغلي في تنمية نفط عمان؟
1: ما كان في أي شيء، كانت قدمت أنا على الوظائف في كل الأنحاء، وظائف حكومية، وظائف في شركات، والمجال الوحيد اللي أنا يعني على طول قبلت فيه كانت شركة تنمية نفط عمان. خلال شهر من تقديمي للوظيفة حصلت الوظيفة.
0: نعم.
1: نعم.
0: فبديتي هناك معهم.
1: وهذا يبين أيضا يعني أنا ما أريد أقول بس شركة تنمية نفط عمان عندهم كما نقول بعد نظر، عندهم اختيارات معينة في الشخوص وفي الناس. أنا ما عشان أنا أمدح نفسي، بس هم أيضا ينتقوا موظفينهم، وأيضا سواء امرأة أو رجل هم عندهم تشجيع ليهم يعني.
0: طيب بس انت عشان الناس ايضا تعرف اللي ما سمعت اللقاءات السابقة لك دكتورة، انت ما اشتغلتي عمل مكتبي، انت رحتي يعني رحتي المواقع نفسها، مناطق الامتياز.
1: نعم انا كنت اشتغل في المكتب لكن كان عندي زيارات الى المواقع. انا كنت مهندسة conceptual engineer، مهندسة تخطيط للمشاريع، وكان طبعا يتطلب دائما للتخطيط انه يكون عندنا زيارات ميدانية في الصحراء، لكن كان الموقع كان في ميناء الفحل الأساسي يعني.
0: بس كنت تسوي زيارات برا مسقط؟
1: نعم. كان كنا نروح إلى جبال ثم لاحقا في منطقة مرمول والمناطق المحيطة بمرمول. نعم.
0: تذكري لي مثلا أول رحلة قررتي أنه أنت مهندسة تخطيط وبالتالي لازم تزوري هذا الموقع وهو برا مسقط، شيء في بالك الآن عالق في الذاكرة من ذي الزيارة لما ركبت السيارة لين وصلت ولين رجعت؟
1: شوفي أنا كنت جدا متحمسة أن أروح إلى الصحراء. ليش؟ لأن إحنا جالسين نشوف كل شيء على الورق. يعني أنت لما تجي تشوفي مثلا ستيشن أو محطة لإنتاج النفط، أنت تشوفي شيء بالورق وخطوط لكن أنت ما تشوفي الحقيقة. فكانت زيارتي الأولى كانت جدا ممتعة لأني جلست أنا أتبع الخطوط، طبعا صعب جدا تتبعيها لأن بعدها تحت الأرض وبعدها فوق الأرض، لكن كانت ممتعة أني أنا أتعرف عليها خارج الورقة نفسها.
0: طيب اللي درستي كان شيء، ولما رحتي واشتغلتي سواء كان في المكتب أو حتى خارج المكتب شيء، هل حسيتي أنه ما كنتي محقة في هذا الجانب ولا لا استمتعتي فعلا؟
1: أشوفي أي تخصص كان أي كان لما تيجي على العمل يعتمد طبعا على وين أنت تشتغلي. أي تخصص هو عبارة عن مدخل، أنت تستفيدي من المعلومات اللي أخطيها في طريقة أنش أنت تكتسبي مهارات. الحين مو بالضبط اللي أنت درستي رح تطبقيه بالكامل لأنه يعتمد على الوظيفة اللي أنت حصلتيها. يعني أنت أحيانا قد تحصلي في شركة، مثلا أنا اشتغلت في شركة إنتاج نفط، في مثلا شركات الحين موجودة حاليا اللي هي تشتغل على النفط نفسه وإعادة يعني صناعته، فأنت تشتغلي أكثر في الكيمياء اللي أنا درستها. أما في ناحية الأولى لما كان أويل برودكشن أو إنتاج النفط كانت الكيمياء محدودة بالنسبة لي يعني. فهو يعتمد وين أنت تشتغلي، لكن تراه الشهادة في كل الأحوال هي مدخل وهي شيء أنت اكتسبته من خلاله مهارات تساعدش في الوظيفة.
0: كان معك بنات هذيك الفترة اللي أنت كنت فيها في نفط عمان، تنمية نفط عمان؟
1: شوفي أنا نفط عمان أول ما تزوجت أنا كنت لسه في السنة الأولى في نفط عمان.
0: أنزل.
1: وعلى طول بعد سنة من العمل معاهم على طول بتعثوني للماجستير والدكتوراه، وأثناء الماجستير والدكتوراه أنا جبت بنتي الأولى رؤى ثم الدكتوراه صبا، وكملت الحمد لله خلال الوقت ورجعت معاي لما أول ما بديت خلال سنة من PDO أيضا جاء ابني خليل. فالأولاد ما شاء الله موجودين،
0: كانوا موجودين. أيوة. نعم. لكن أنا أتكلم حتى عن زميلات في العمل، هل كان في طاقم نسائي موجود ولا كنت الوحيدة في ذا العمل تحديدا؟
1: شوفي الشركة كان موجود فيها طاقم نسائي، لكن في الهندسة في وقت لما كنت أنا موجودة في بداية التسعينات كان الطاقم في الهندسة قليل. كانت عندي زميلتين في الهندسة موجودات وقتها، ثم لاحقا حتى في لما رجعت من الدكتورة زاد عدد النساء يعني في الهندسة، بس كان محدود تماما يعني.
0: هل تعتقدي من ذاك الوقت للآن نفس الفكرة والصورة الذهنية عن عمل المرأة في ذا القطاع على وجه التحديد غير عن القطاعات الثانية بعدها في شيء ما واضح أو مبهم؟
1: ما يزال بعض الناس عندهم فكرة عن هذا وأنا هذا حتى سبحان الله قريبا فتاة تشتغل في قطاع الصحة والسلامة تكلمني عن الصعوبات اللي هي جالسة تشوفها الحين حاليا من الشركة اللي موظفتنها إنه ما يريدوها تروح للصحراء. فبما إنه الحين البنت هذه من أجيال جديدة جدا وتعاني، فأنا أقول إنه ما يزال موجود، لكنه ليس بذات الزخم اللي كان موجود على أيامنا. أنا أعتقد هي مسألة وقت وأن المجتمع محتاج أنه يفهم أنه عمل المرأة في أي قطاع كان قد يكون في تحديات. أي قطاع رح يكون في تحديات، لكنها هي قادرة أنها تثبت نفسها في أي انقطاع كان. نعم. في أي عمل.
0: يعني أنت قلتي لأنه أنت محظوظة سابقا والآن، سواء كان مع الوالد الله يرحمه وأيضا زوجك الله يحفظه، لكن هل كنت تسمعي لوم لوالدك أنه ليش خليت بنتك تدخل ذا التخصص، وش لكم في النفط والعثرة مثل ما يقولوا، ليش ما خليتها تروح تخصص ثاني؟ هل كنت تسمعي مثل هذا الكلام بصراحة؟
1: شوفي، أنا ورثت من الوالد أنه أنا ما أعطي أي يعني كما نقول انتباه للتعليقات السلبية. أنا دام حطيت في راسي مهمة معينة أنا أعتقد أنها مناسبة لي، عمري، والوالد الحمد لله الله يرحمه عمره ما عطى اهتمام للتعليقات. طبعا في تعليقات بتيجي، خصوصا يعني تعرف أنت من الأهل، وهذا ربما قد يكون ينشأ من خوف علي، أو ربما هي مو أنها عدم ثقة لكن خوف علي أني أنا قد أواجه تحديات أو مشاكل مع زملاء العمل، وهذا الخوف الزائد عن اللازم هو اللي يخلي التعليقات السلبية تكون موجودة. لكن الحمد لله أنا وردت أني أنا ما أهتم بأي كلام، بأي تعليقات سلبية. هي تمثل الشخص اللي يلقي هالتعليقات وخلفيته هو سواء الثقافية أو الاجتماعية، وقد أعذره لأنه أحيانا قد تكون خلفيته غير متقبلة، هو تربى على أنه ما يتقبل هالشيء، لكنه ما رح يأثر علي أنا في كل الأحوال بالطريقة اللي أنا أمشي فيها.
0: هل صحيح أنه الإنسان عدو ما يجهل؟ وممكن من هنا نقول أنه أحيانا المقاومة في بعض الأمور نتيجة لهذا الفهم.
1: 100% الإنسان عدو ما يجهل، وما لم هو يعني يحاول أنه يتعلم ما يجهله لن يصل أبدا إلى قناعة واضحة.
0: نعم. رحتي أيضا للجامعة وخذيتي أيضا مسار أكاديمي، هل ممكن تعطيني أيضا جانب متعلق بهذا الوقت؟ يعني أقصد بهذه المرحلة، هل ظليتي في تنمية نفط عمان وأكملتي في هذا الجانب كمعلمة، ولا انتقلتي بشكل كامل؟
1: في وقتها ما كان ممكن أن تشتغلي في الاثنين مع بعض، يعني صعب، لأن هنا أنا متوظفة بنظام كامل يعني في نفط عمان، لكني أنا اضطريت الاستقالة من نفط عمان، واشتغلت في البداية بنظام جزئي في جامعة السلطان قابوس. كان وقتها فيه تخصص جديد اسمه الكيمياء التطبيقية، عندهم تصور لي، وأنا اشتغلت مع فريق بما أني أنا جاية من الهندسة. الكيمياء التطبيقية هي عبارة عن تطبيق الكيمياء في الصناعة، ولذلك أنا بما أني كانت عندي خبرة في في في في في المجال يعني العملي، دخلت مع الفريق واشتغلنا على الكيمياء التطبيقية، وكانت هذه في 2000 في عام 2004 بديت معاهم، وبدأ التخصص في 2007.
0: طيب خبريني عن هذه المرحلة، كيف ممكن توصفيها سواء في لقاءاتك مع أو علاقاتك مع الكادر الأكاديمي، مع الباحثين، مع الطلبة؟
1: شوفي، أنا من أول ما كنت أدرس في الجامعة كان طموحي أني أكون في الجامعة في المجال الأكاديمي. كنت أحب الجو الأكاديمي، أحب التدريس وأحب مجال البحوث، وبالنسبة لي كان هو مكاني. يعني حتى أنا لما رجعت إلى الجامعة كانوا مدرسيني هم زملائي، فيعني ما حسيت أصلا بغربة، يعني هو نفسه. وطبعا في السنة الأولى أنا اضطريت أني أشتغل لأثبت نفسي وذاتي على أساس أنه يكون بعدين تثبيتي في جامعة السلطان قابوس، وكانت مرحلة مو سهلة بالنسبة لي، بس الحمد لله تعديتها وابتديت في هذا التخصص الجديد. كان تخصص تماما جديد، يعني هذا بحد ذاته كان تحدي، لأنه أولا أنا خبرتي عملية أكثر من أنها تكون تدريسية، فإنش أنت تبدأي أيضا في التدريس وتعرفي يحتاج مهارات تواصل وكذا. اكتسبت هذه المهارات بشوي شوية في الجامعة، ما أنها كانت موجودة معي من البداية، لكن كان السند اللي موجود معي من زملائي ومن زميلاتي، ومن الحمد لله امتهنت التدريس وكان جيد جدا، وأيضا بدأت في البحوث كذلك.
0: نعم. بس دكتورة أنت أساسا لو نرجع لعملك في تنمية نفط عمان، أنت تدرجتي أساسا في في الوظائف هناك، وما بقيتي بس في وظيفة معينة، صحيح؟
1: نعم.
0: وهذا الجانب العملي مهم شوي نتحدث عنه.
1: نعم.
0: وكيف
1: نعم.
0: بعدين ساعدتك في الجانب الأكاديمي؟
1: نعم، أنا بدأت يعني أول شيء مهندسة تحت التدريب في البداية، ثم لاحقا بدأت مهندسة يسموها سينير إنجينير، ثم لاحقا صرت ليد إنجينير لما رجعت من الـ من الـ من الدكتوراه بعد سنتين، صرت ليد إنجينير. وصراحة يعني تعرفي هذا التدرج يدلل على أنه في ثقة بإمكانيات المرأة، يعني أنت قادرة أنش أنت توصلي إلى، وتشوفيها الحين، تشوفيها الحين ما شاء الله في النساء اللي موجودات في الشركة أو في شركات النفط الأخرى، أن النساء موجودات في مواقع القرار وفي مواقع كبيرة يعني. فحصلت كل الدعم يعني من الزملاء وقتها في الشركة، وأثبت ذاتي. وبصراحة شوفي ربما التحديات اللي يواجهها الجيل الحالي من التنافسية، وقتها إحنا كان ربما أقل لأن كان عندنا أكثر أجانب من عمان. الآن أنا أعتقد أن الجيل ربما يواجه تنافسية أعلى مما كنا نحن، فإحنا كنا محظوظين أكثر.
0: نعم، بس أيضا دكتورة أنت كنتي يعني، فأريد أتكلم عن هذه الجزئية لأنها مهمة. الملف المهني عندك خبرة واسعة في تحرير وتصميم المخاطر ومراقبة الجودة في شركة تنمية نفط عمان، يعني أنا أريد أتكلم عن هذا الجانب كونه خلينا نقول خلفية مهمة في السلامة والتشغيل، وكيف أثرت حتى على شخصيتك، كونت شخصيتك فيما يتعلق طبعا في الجانب القيادي.
1: نعم، شوفي احنا اشتغلنا في المشاريع، انت لما تبدأي مشروع ومشروع في قطاع النفط، المشروع يكلف ملايين الريالات العمانية، فصعب انش انت تبدأي تعملي مشروع من دون ما تكون عندش خلفية في الصحة والسلامة، لان انت اذا بدأتي في محطة نفط وتشتغلي من دون خلفية في الصحة والسلامة، فالشركة كانت معطي اهتمام كبير في التدريب في هذا المجال، لانه ما ممكن انش انت تبدأي في مشروع من دون ما تكون عندش خلفية. وطبعا انت اذا مسكتي اي مشروع ما يوصل إلى مرحلة التنفيذ ما لم يتم دراسته جيدا من ناحية الصحة والسلامة، فكان فيه مثلا جلسات يسموها هازوب وهازن قبل تطبيق المشروع، هذا تتأكدي من أن كل خط من خطوط المشروع سليمة ولن تؤدي إلى أي مشكلة صحية أو للسلامة العامة.
0: إيش اللي خلاك يعني في مرحلة معينة قلتي لا بس خلاص هنا في قطاع النفط والغاز في الجانب العملي، والآن آن الأوان إني أنتقل إلى الجانب اللي أنا أحبه اللي هو التعليم الأكاديمي؟ يعني أقصد هل في حدث صار، هل في موقف صار، ولا كنت مخططة أصلا؟
1: لا كنت مخططة، يعني تعرفي أنت أنا كنت يعني كنت ماشية تمام الحمد لله في الشركة وما كان عندي أي مشكلة، حتى أنهم عرضوا علي أن يعطوني سكندمنت أو عمل في شركة شل إذا كنت أنا وصلت لمرحلة من الملل يعني في العمل اللي كنت موجودة فيه، لكني أنا كان عندي شغف للتدريس والانتقال للجامعة يعني، فما له علاقة أبدا بأي شيء واجهته في الشركة، بالعكس.
0: نعم، وصفي لي العلاقة اللي كانت بينك وبين الطلاب، خاصة إحنا نتكلم عن قاعات دراسة وبالتالي أيضا فيها جانب من تجارب الحياة وتشارك مع الشخصيات، كيف كنت تشوفي هذه اللحظات؟
1: شوفي أنا يمكن أنا تربيتي شوية، مع أن الوالد ما كان عسكري، بس تربيتي شوية كانت نوعا ما عسكرية وقانونية وفي تقنين في البيت كثير. فأنا أول ما جيت للتدريس أول الطلبة اللي درستهم كانوا طلاب الهندسة، 80% من الطلاب كانوا طلاب ذكور، وجودي أنا طبعا جاية من خلفية أني أنا مشتغلة مع الرجال في, في, في, في, في الهندسة سابقا، فكنت شوية من النوع اللي تف يعني ما مدرسة سهلة وصعبة، حتى وجدوا الطلاب أني أنا كنت مدرسة شوية يعني كما تقول جديدة، بس هذا ساهم كثير في أن هم يحترموا المرأة اللي أمامهم، لأن أنا دائما كان عندي اعتقاد أنه ربما في بعض مو الكل في بعض الرجال يستسهل وجود امرأة أمامهم يعني، حتى في الدرجات وفي طلب الدرجات وفي في المذاكرة إنه هي بتعطينا درجات، هي طيبة
0: عاطفية يعني
1: أمومة وكذا، لكن لما يشوفوها شديدة من البداية ومو سهلة بتشوفيهم انهم ملتزمين سواء في الحضور او ملتزمين في المذاكره، وهذا لاحظته انا بمرور الوقت. يعني
0: في مواقف صارت يعني مع الطلبه ذكور
1: كثير كثير
0: من
1: كثير
0: هذا الشيء،
1: كثير مواقف. شوفي الاغلب من الطلاب الحمد لله خاصه في جامعه السلطان قابوس هم الطلاب متفوقين في في في, في الدراسه، جايين الى الجامعه وحابين انهم يدرسوا، بس بتشوفي طبعا عينات استثنائيه موجوده. التعامل مع هذه العينات هو المهم. يعني انت مثلا قد تكوني من النوع المتساهل ان بتساهل مع هذا، لكن انت ايضا لما تفكري فيها لما يكون هذا ابني انا، تفكري فيها من من من وجهه نظر تربويه. طيب ابني انا لو خليته يمشي بيكرر هذا مثلا التنمر او الطريقه هذه مع شخص اخر، فانا انظر لها اكثر بتربويه، ولذلك كنت شديده في كل شيء. يعني مثلا اذا الطالب تعدى حدوده مستحيل اني مثلا انا اخليها، يعني انه خلاص هو تعدى حدوده، لازم انا اعلمه انه اللي سواه خطأ ولازم يعترف بهذا ولازم يعتذر عن هذا الخطأ، لأن باكر بتكون عنده امرأة أخرى في حياته سواء زوجة أو أخت. أنت الحين تعلمي أيضا كيف يتعامل مع المرأة خارج نطاق الدراسة أيضا.
0: يعني المكانين مختلفين، هنا جانب يتم التعامل فيه مع مثلا أبار نفط، مع مواقع، مع ناس، لكن يمكن التعامل هنا يكون أكثر عملي، هنا تتعاملي مع البشر بشكل أكبر.
1: صح.
0: فهل ساعدتك العمل في قطاع النفط والغاز في هذا الجانب، ولا شوية كان عندك صعوبة في البداية؟
1: لا لا بالعكس، أنا أعتقد أنه في تعرفي في قطاع النفط والغاز أنت تتعاملي مع مهندسين، وقتها كانوا مهندسين من جنسيات مختلفة، أغلبيتهم كانوا هولنديين وسكوتلنديين موجودين، والمهندسين اللي قضوا فترة طويلة في الهندسة لغتهم في الحوار لغة يعني صعبة شوية، ما يعودوا يشوفوا أن اللي أمامهم أنثى أو امرأة، يتكلموا معاش لايك مثل شخص زميلهم في العمل، ويتعاملوا معاش بلغة صعبة. فأنا هذا التعامل الصعب أنا أعتقد أني أنا شفت فيه الرجل الأصعب في نظري أنا، يعني ما جاء لاحقا كان الرجل الأسهل، كان الرجل الألطف، ولذلك هذا كسبني ثقة في التعامل مع الرجال أو حتى مع المحيط العملي بكله. لما رحت للجامعة كانت الثقة عندي عالية، فما كان عندي مشكلة في التعامل والتواصل يعني.
0: نعم. قبل ما تروحي ماجستير ودكتورة تعتقد بعد سنة من العمل رحتي، بس خلال ذيك الفترة ما كان في مهام عمل كنتوا تطلعوا خارج عمان، ولا كان كله فقط في عمان؟
1: لا كان كله في، يعني انت تتكلمي خلال فترة ماجستير ودكتورة؟
0: لا خلال فترة عملتش السنة الأولى هل كنت تطلعي لرحلات عمل خارج عمان؟
1: نعم لا خارج عمان لا كان إلى الصحراء. نعم
0: إلى الصحراء.
1: أيوة.
0: طيب بعدين بعد ما رجعتي من الماجستير والدكتورة أيضا هل تطلب العمل سفرك أيضا إلى الخارج؟
1: نعم كان في دورات تعليمية وتدريسية في ماليزيا في 3 أسابيع، في هولندا أيضا كان في كثير دورات.
0: هذه المسألة كنت متزوجة فما كانت شكلك تحدي يعني في ذيك الفترة أنه أم كانت الحمد لله ظروف بالنسبة لك مهيئة؟
1: شوفي مرة ثانية أنا أشكر الله على السند الزوجي اللي عندي، وأريد أعطيه شوية وقت، لأنه حتى أنا لما جيت أكمل الماجستير أنا كنت مترددة لأني توني متزوجة وتوني بادية حياتي، فقلت يمكن ما بروح. هو أصر أن نروح، وهو أصر أنه كمان يدرس الدكتوراه على حسابه على أساس أنه يسندني وأكمل دراستي. وحتى لما جيت وكان عندي دورات كان أيضا إذا تسنى له المجال يروح معاي الدورة، سواء كانت في ماليزيا، أتذكر كان ابني خليل عمره أسابيع شهور وراح هو معاي وكان يجلس مع الأولاد لما أنا كنت في الدورة، وحتى في دورات لاحقة كان مساندني طوال الوقت. فأنا أشكر الله، يعني لولا هذا السند ربما لم أكن أنا واقفة أمامك الآن ونتحدث عن عن عن عن الإنجازات اللي أنا أنجزتها. فأنا أشكر الله على وجود والدي الله يرحمه وعلى وجود زوجي لاحقا في المساندة. وأنا أعتقد أيضا أنه أيضا للمرأة لها دور في إثبات ذاتها أمام أسرتها، أمام أبوها، أنه يشوف أنها هي قادرة على الإنجاز وأن هي عندها ثقة في نفسها وقدراتها وتثبت لهم أنها هي قادرة. فهذا بحد ذاته أيضا طبعا يساعد، بس مو هو الأهم أن تكون الأسرة متفهمة.
0: نعم. دكتورة تعرفي بعض الناس اللي بيسمعنا الآن يقول أنتوا تنظروا يصوروا من زاوية وردية. يعني الله يخلي لك الدكتور يعني في النهاية يقول لك هذه نماذج صحيح موجودة، ولكن في هناك أيضا نماذج أنه لا ما تساعد المرأة، أو في كثير من التحديات اللي تصير. تعتقدي إيش الوصفة السحرية عشان يصير هذا التفاهم وهذا التلاقي، وبالتالي يصير هذا الدعم يكون شكل طبيعي مش أنه شيء نستغرب منه؟
1: أعتقد هي كلها تبدأ في الاختيار، الاختيار كله، الاختيار. المرأة مناط لها، والرجل أيضا مناط له، أنه يختار الشخص المناسب له. هو يريد امرأة تكون مثلا اهتماماتها الأساسية على حسب كيفيته هو، المفروض أنه من البداية يختار الامرأة هذه. أما أنه هو يحاول أنه يعمل لها تشكيل وهي طريقتها مختلفة، أنا أعتقد أنه مخطئ في اختياره. وكذلك المرأة إذا كانت امرأة طموحة وعندها رغبة أنها هي تكمل وعندها رغبة، لازم من البداية أنها تكون واضحة مع الشخص اللي راح يكون زوجها، إن أنا والله كذا. وأنا أتذكر في زواج بناتي، لما جو بناتي وبغوا واشتغلوا، كان أول شرط أنا شرطته على أزواجهم إنه ما توقف في طريق مستقبلها ولا توقف في طريق عملها. هي ما مسألة تحكم من الأم أو كذا، أنا أعرف إن بنتي طموحة وإن عندها رغبة إنها تدرس. هي ما درست من الفراغ، وهي ما راحت برا وتعبت وتغربت على أساس إن هي بعدين تكون محدودة القدرات. أنا ما حاول إني أنا أشيل من عنده هو السلطة اللي ربنا عطاه إياها، بس أنا حاول إن أبين له إن لما أنت تأخذها وهي طموحة لا تحاول تحدها، حاول إنك أنت تسندها. وإذا أنت غير قادر من الآن أنت خبرنا، لا تكون بعدين لاحقا شخصية أخرى غير عن الشخصية اللي أنت تبينها لي في البداية. والحمد لله، يعني عادة اللي أوله شرط آخره نور.
0: نعم، هذا الوضوح تعتقدي أنه كان في محله وتجاوزتي فيه وايد أمور في
1: نعم.
0: زواج بناتك.
1: نعم، والنقاش من أهم الأشياء. إحنا تربينا كمجتمع نتجنب النقاش، نتجنب المواجهة. ليش؟ لأن إحنا نخاف نجرح في الشخص الآخر. الطيبة اللي إحنا تربينا عليها وكذا، نعتقد إنه إذا إحنا واجهنا الشخص الآخر، طبعا الأسلوب مهم جدا كيف أنت تواجه الشخص الآخر، إنه ممكن هو ينحرق أو شيء، فإحنا ناخذ كثير على نفسنا وعلى حالنا ونتنازل عن أمور، وهذا هو اللي سبب هالمشاكل، سواء والله من الرجل أو من المرأة. أنا ما بس أتكلم كامرأة، ولكن أيضا حتى الرجل أحيانا يتساهل في أمور وكذا على أساس أنه هو وشي هذا مضايقه. أحسن أن الواحد يكون صريح ويتكلم.
0: نعم. طيب دكتورة، خلينا نكمل، بنجي للجانب هذا الشخصي لأنه في كثير أمور أريد أسألك وأسأل عن رأيك فيها. لكن أنت أيضا كان لك دور وإثراء فيما يتعلق بتصميم وتخطيط المناهج الدراسية وتخصيصها كذلك. نعم. فضلا عن رئاسة لجان المناهج ومتابعتها، خلينا نتكلم عن هذا الجانب. لما كنت في قسم الكيمياء وكيف اشتغلتي على المناهج من الصفر؟
1: نعم، هو أنا ما اشتغلت وحدي، أنا كنت مع فريق كما خبرتك في تخصص الكيمياء التطبيقية. طبعا أنت لما تبدأي تخصص جديد أنت عندك مثل الهيكل العظمي الابتدائي، لكن بعدين تجلسي تسقلي فيه. يعني أنا مثلا الحين أبدأ في تخصص جديد تماما، إيش المواد اللي هي تعتبر أساسية وإيش هي المواد اللي تعتبر إضافية؟ فهذه أنت تبدأ فيها من الصفر مع الفريق. تبدأ تقولي والله إنه لازم يدرس هذه المواد ضروري يشترك فيها مع تخصص الكيمياء العادية، ثم يختلف أو يفترق عن الكيمياء في مواد خاصة به تكون. ما هي هذه المواد؟ وطبعا هذه طبعا عبر دراسات في تخصصات مشابهة من جامعات خارجية، انت تختاري الأنسب والأفضل. وأيضا الخبرة لعبت دور من ناحيتي أنا، أني أنا أشوف شو هي المواد اللي مهمة فعلا وراح تعمل فارق للطالب لما يجي يشتغل، بحيث أنه ما تكون عنده غربة مهنية أول ما يبدأ يشتغل. ساعدتني كثير الخبرة في هذا الموضوع، لأنه أغلب زملائي اللي كانوا معاي كانوا كلهم أغلبيتهم أكاديميين نظريين لما اشتغلوا في في في في الحقل، فانا ساعدتني اني افهم، وجبنا كذلك استشاري خارجي اشتغل معنا وعملنا على المواد وتفاصيلها اول باول. شوفي هذه التفاصيل الصغيره، ونشتغلي على التفاصيل يخليش تعطي اهتمام كبير على التفاصيل وتهتمي بالتفاصيل. وربما المرحله الاكاديميه هذه فادتني جدا في النظر للتفاصيل واهميتها، واني انا ما اتجاهل بعض التفاصيل عشان أمشي الموضوع، لا، لأنه التفاصيل أحيانا تصنع فارق كبير. فاشتغلنا على المناهج كفريق، وأشكر الفريق اللي اشتغلوا معي، بعضهم ما يزال موجود أصلا في الجامعة لحد الآن، والدرجة درجة الكيمياء التطبيقية ما تزال موجودة.
0: نعم، لكن أيضا دكتورة كان لك أيضا دور في ما يتعلق بإدارة وحدة البرنامج التأسيسي للجامعة بين عامي 2012 و2016، وبعدين صرتي مدير لمركز الدراسات التحضيرية، وأيضا تم التجديد لك ل 2022. بغيت أتكلم أيضا عن هذه المرحلة وشوية انبسط للناس المهام اللي كنت تقومي فيها في هذا الجانب.
1: نعم، شوفي في 2010 وزارة التعليم العالي وقتها ارتأت انه يكون فيه برنامج تأسيسي لطلاب الجامعة. كان التأسيسي على ايامنا احنا مواد ابتدائية، من كل كلية انت تدرسي مواد ابتدائية وتدخلي على طول للتخصص، لكن لوحظ انه فيه طبعا بدراسات من وزارة التعليم وقتها وزارة التعليم العالي ان هناك فيه فراغ بين المستوى اللي يدخل فيه الطالب والمستوى المطلوب للتخصص، ولذلك ارتأت وزارة التعليم العالي وقتها انه يكون في برنامج تأسيسي للطالب الجامعي. البرنامج التأسيسي بدأ في 2010، وانا بدأت في 2012 امسك البرنامج التأسيسي. كان وقتها البرنامج التأسيسي تابع لكلية العلوم، كانوا يدرسوا الرياضيات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، كانوا ياخذوها من مركز اللغات. بما أن كانوا عدة جهات كانت مسؤولة عن البرنامج التأسيسي، كان صعب إدارة البرنامج التأسيسي. لما أنا مسكته في 2012 كان كأنش أنت تشتغلي في السياسة، تحاولي ترضي الجوانب كلها، وكان جدا صعب. ولذلك رفعنا مقترح على دمج هذه الجهات كلها ونعمل مركز الدراسات التحضيرية، بحيث أنه مركز واحد هو اللي يتولى هذا. أنا مسكت هذا الدمج، وكانت مرحلة جدا صعبة، لأنه تعرفي أنت جالسة تدمجي جهتين كل واحدة لها طريقة عمل مختلفة، خاصة أن مركز اللغات بدأ من بداية الجامعة من عام 89. لما تيجي تحطي مركز اللغات مع الرياضيات والحاسب الآلي، مو بس الدرجات الأكاديمية والدرجات المالية اللي أنت قاسة تدرسي، أنت قاسة تدرسي أيضا طريقة عمل مشتركة يشتركوا فيها، حتى طريقة الترقيات. فكانت البداية بالنسبة لي جدا صعبة لما صار الدمج، حتى في الجداول وتوزيع الجداول أمور كانت الناس تعتقد أنه سهل الدمج، بس دمج أي مؤسستين مختلفتين تماما في طرق ومناهج العمل مو شيء بسيط أبدا. فواجهت كثير صعوبة في البداية، لكن الحمد لله يعني مرت بسلام، وتم الدمج وتم إثبات يعني نجاح العملية، ومستمر مركز الدراسات التحضيرية.
0: بما أنه كانت التجربة جدا صعبة، خليني أقولك أكثر درس فعلا تعلمتي من هذه التجربة على سبيل التحديد.
1: أكثر درس تعلمته أنه أؤمني بإحساسك الداخلي. يعني أحيانا أنت قد يجيش هجوم كبير، هجوم كبير من ناس كثيرين انه لا هذا ما راح يصير، لا هذا ما ممكن، بينما انت شايفه واحساسك الداخلي مو بس عشان انت عواطفك تقول ان هذا، لا، انت احساس الداخلي لانك انت عندك تجربه سابقه. مثلا انا كنت في كليه العلوم، كان بالامكان ان نوحد الجداول ونحط جدول عام لجميع المدرسين في الجداول. أنا لما جاي من كلية علوم، كلية علوم عدد المدرسين فيها عالي جدا، فإحنا متعودين على أنه في جدول عام. لما جينا نعمل الدمج كان هذا الجدول العام صعب على مدرسين مثلا مركز اللغات، كان صعب أنه يفهموا أنه في جدول ونحط، فكان هجوم عالي. وأنا قلت لا، لكنها تجربة موجودة أساسية، ليش أنا أجلس أسمع؟ فكان هجوم عالي، لكني سمعت لنفسي وكنت أنا صاحبة إرادة وأصريت على أن هذا يصير، ويمشي، وفعلا مشى ومشى بكل هدوء. كان في ناس متوقعين فشله، وفي ناس كثير جلسوا يهاجموا ويقولوا ما رح ينجح، وطبعا انت بتتعلمي بمرر الوقت كيف انت تعدلي في هذا الجدول، لكن مشى ومشى بمنتهى الجمال. الحمد لله.
0: الحمد لله. وانت تشتغلي ايضا عن هذا على هذا البرنامج دكتورة، يبدو انه ايضا كانت لكم زيارات اقليمية لبعض الجامعات، يعني مثل جامعة الامارات، جامعة دبي، الجامعة الامريكية. أريد أعرف أهمية دي الزيارات على وجه التحديد في أنه يوسع الآفاق والرؤى ويخليكم تعملوا مثل المقارنات.
1: نعم، لأنه هم سبقونا في البرنامج التأسيسي، فإحنا بغينا نعرف إيش هو البرنامج التأسيسي اللي عندهم هم للتخصصات. طبعا هو الـ يعتمد على الجامعة وعلى التخصصات اللي موجودة فيها، فمو كل برنامج تأسيسي راح يناسب جامعتنا. نحن جامعتنا إحنا ما شاء الله جامعة سلطان قابوس متنوعة في التخصصات، هي ما جالسة تسوي مثلا إدارة وتكنولوجيا مثلا فقط، لا، هي جالسة تسوي من القانون إلى المالية إلى العلوم إلى الطب إلى الهندسة، يعني متشكلة. فأنت تعملي برنامج تأسيسي لتخصصات متعددة كان تحدي كبير، ولذلك إحنا عملنا أكثر من زيارة، لأن كل من هذه الجامعات لها تخصصاتها الخاصة فيها، فبغينا نعرف برامجها التأسيسية ونتعلم منها. وفي الآخر بعدنا نحن عملنا برنامجنا وخيطناه كما يقولوا خاص لجامعة السلطان قابوس.
0: طيب إيش اللي تعلمتي؟ يعني ما تذكري مثلا شيء وفي الزيارات هذه فعلا حسيتي أنه الزيارات مهمة طبعاً. إنه أنك تخليك تشوف أبعد من المكان اللي أنت فيه.
1: نعم، يعني إحنا ما بس فقط إحنا نتعلم إيش اللي يدرس في البرنامج التأسيسي، أنت أيضا تتعرفي عن طريقة معاملة الموظفين، طريقة الترقيات، طريقة كيف. فأنت مو بس تدرسي الجانب واحد من الموضوع، أنت تدرسي جوانب متعددة في الموضوع، فكثير تستفيدي. شوفي الزيارات قد تكون قصيرة، لكن أنت تتعلمي منها أنه الجانب الآخر له نهجه وتحترميه، حتى لو كان نهجه مختلف عن نهجك أو طريقتك أنت.
0: نعم. طيب دكتورة، أروح أيضا لعام 2010 مرة ثانية، أنت شاركتي كمتحدثة وممثلة لكلية العلوم بجامعة سلطان قابوس في أولمبياد طالب الكيمياء والجمعية العربية الثامنة للكيمياء عام 2010. أولا أبا يعني أستدعي الذاكرة معك في هذه المشاركة، وهل كان بالنسبة لك شيء مختلف عن كل المشاركات؟
1: لا، أنا كنت مع طلاب موجودين يشاركوا وكما نقول يتسابقوا في الأولمبياد، فكنت معهم. على فكرة أنا أحب تجربتي مع الطلاب، يعني فخورة بأن طلاب جامعة السلطان قابوس من أفضل الطلاب أكاديمياً. إنجازات طلاب جامعة السلطان قابوس والجامعات الأخرى أيضا، يعني أنا ما حاول بس لأني أنا كنت في الجامعة فأتكلم عنها، يعني إنجازاتهم عالية جدا في جميع أنحاء العالم. الحين قريب إحنا شايفين إنجاز لطالبات من الجامعات العمانيات، فأنا كنت موجودة في هذا الأولمبياد أساندهم وموجودة معهم. أعتقد في الأردن أربد، صح هذا؟
0: نعم.
1: فكنت معهم موجودة هناك أساند الطلاب، وتحدثت أيضا عنهم أيضا في وقته. كنت هناك، كانت هناك أيضا زيارات للطلاب، إحنا نسميها السنوية، يعملوا للطلاب المتفوقين أيضا رحلات. فأنا مرة مسكت أتذكر الوفدين الطلبة والطالبات، كنت ماسك الوفدين أيضا، وكانت زيارة جميلة إلى أوروبا. فأنا أحب أكون دائما مع الطلاب، الطلاب يحسسوش دائما بأنش أنت صغيرة. كل ما كنتي مع شباب أصغر منش عمرا، إحساس الطفولة مالش تسترجعيه بسهولة. فكل ما كنتي مع الطلاب شوية يلين جانبش المهني، وتبدأ تحسي أنش أنتي قريبة منهم وتتعلمي منهم.
0: نعم.
1: فكثير أحب أني أكون مع الطلاب.
0: طيب دكتورة، أنت تكلمتي عن يعني الجانب المتعلق بمستوى الطلبة، وقلتي أنه طلبة ما شاء الله عمانيين، يعني كان لهم بصمة في الكيمياء في هذا الجانب. اليوم سؤالي لك، هل تعتقدي أنه مستوى الطلبة تأثر في الوقت الحالي بسبب المشتتات مثل السوشيال ميديا؟
1: نعم. أنا أشوفه عندي في البيت يعني ما يحتاج أني أنا أروح إلى الطالب نفسهم في الجامعة وكذا. المشتتات موجودة جدا يعني التربية والعملية التعليمية جدا أصعب مما كانت عليه في السابق. المشتتات حتى اللي يسموها الميموري سبام أو أسبان يعني الذاكرة للطالب نفسه ما عادت هي، لأن المشتتات هذه أثرت في طريقتهم في التذكر أساسا. فالعملية التعليمية تمر بتحدي عالي جدا، تحتاج أنها تعيد نفسها وتعيد طريقة تقييم الطالب الآن مع وجود هذه المشتتات. عدم تجاهلها جدا مهم، يعني نحن نتجاهل هذه المشتتات ونحن ماشيين بنفس طريقة تقييم الطلبة والامتحانات. أعتقد أن احنا نحتاج إعادة نظر في التقييم والتحصيل الدراسي للطلاب مع وجود المشتتات، وكيف نحن نستفيد من هذه المشتتات في طريقة التعليم. يعني مثلا الطريقة الحين الطالب ابني أنا في البيت عمره 13 سنة يستخدم تشات جي بي تي لعمل واجباته، إذا معناها أنه طريقة الواجبات ليست صحيحة، لأن هم تجاهلوا وجود تشات جي بي تي في أنه الطلاب يستخدموه في الجامعة. أتخطوا هذه المرحلة وعملوا برامج أنهم يوصلوا ويعرفوا من اللي استخدم تشات جي بي تي وكذا. لكن أنا أتكلم في المدارس، إحنا محتاجين أيضا نغير في أسلوب واجباتنا وأيضا امتحاناتنا، بحيث أنه الطالب التشتت ماله أو طريقة اهتماماته تدخل في التقييم والتحصيل الدراسي.
0: طيب يمكن البعض أيضا يقول لك أنه من زمان ما كانت فكرة يعني الطلبة ما كثير يحبوا الكيمياء الفيزياء العلوم، ما كثير ميالين هذه النوعية، يعني تجديها إلى حد معين محدود، أنا ما أريد أقول كذا، بس الكل يستصعب هذا الموضوع. تعتقدي ليش يخاف الطلبة من الكيمياء والعلوم بشكل خاص؟
1: هو أنا أعتقد أن العلوم مشكلتها أنها تحتاج منطق، يعني تحتاج طريقة أنش أنت تسندي مثل الرياضيات، ألف زائد باء يساوي مثلا جيم مثلا. إذا أنت ما قدرتي توصلي لهذا المنطق أو أنش تربطي النقاط ببعضها البعض، صعب أنش تفهمي العلوم بحد ذاتها. وأنا أعتقد هي مسألة تدريب للدماغ أساسا، تبدأ من البداية أنه أنت تدرب ابنك على فهم الأمور المنطقية وترابط النقاط مع بعضها البعض. كثيرين من الآباء يبدأوا مبكر مع أبنائهم في فترة الطفولة أنهم يحاولوا أنه يربطوا نقاط وتحديات للذاكرة وتحديات. إحنا إيش مشكلتنا؟ إحنا عندنا مشكلتنا أن المشتتات لا تعزز الذاكرة. يعني أنت ممكن تعملي مشتتات وتخليهم يلعبوا ألعاب تقوي ذاكرتهم، لكن لا، إحنا جالسين في مشتتات ما لها علاقة أبدا للعلوم وللمنطق فأنا أعتقد أنه الناس تخاف من دراسة العلوم لأن ما يقدروا يربطوا النقاط بعضها البعض. نعم.
0: شو اللي كان يزعجك في الطالب الجامعي أيام ما كنت تدرس دكتورة؟
1: أنا أكره الاستهتار في الطالب، أكره الاستهتار في الطالب والاستهتار بالوقت والاستهتار بال بال بال بال بالمدرس اللي أمامه الجالس يبذل جهد كبير. فما أحب الطالب المستهتر، أحب الطالب الذكي اللي مشاغب شوي، بس على الأقل أنه يبين لي أنه يبذل جهد. لكن المستهتر أبدا ما كنت أستسيغه، ولا كان أبدا له مكان عندي في
0: ما تتساهلي معه،
1: ما تتساهل معه أبدا.
0: وبالتالي أعتقد يمكن هذه المسألة كانت واضحة لطلابك.
1: نعم، جدا واضحة. لحد الحين أنا أقابل طلاب على فكرة فيه واحد من طلابي يعني قريب يقول لي أنت عطيتيني سي، وأنا كنت طالب دائما أحصل ألف، يعني دائما أحصل امتياز. قلت له أنت أعطيتك سي، بس شوف أنت الحين وين واصل، يعني شوف المرتبة اللي الآن ما شاء الله هو في وظيفة جيدة وين واصل. ربما هذه السي هي اللي خلتك تتحدى نفسك أكثر وتشد من نفسك أكثر عشان تثبت لنفسك أنك أنت شاطر، فالحين ما شاء الله وصلت. نعم أنا كنت شديدة كثير مع الطلاب، امتحاناتي ما كانت سهلة أبدا، كان قدر الإمكان أنا أحاول أني أطلع من طلابي، وأنا أعرف أن طلابي عندهم إمكانيات عالية جدا، أطلع منهم أفضل ما موجود فيهم.
0: طيب دكتورة، أنت جيتي من قطاع العمل، خلينا نقول من شركة تنمية نفط عمان، ورحتي لقاعات الدراسة. بكل صراحة وتجرد، هل وجدتي بعد التجربة أن هناك فعلا فجوة بين سوق العمل وبين الجامعة أو التعليم الأكاديمي؟
1: نعم هناك فجوة، وللأسف هذه الفجوة لها علاقة بالإمكانيات ربما المالية في الجامعات نفسهم، بمعنى أنه نحن عشان نطور قدرات الطالب التطبيقية وجب أن نعمل له تدريبات تطبيقية. الإشكالية عندنا نحن أنه موجود على الورق في تطبيق أو مواد تطبيقية للطالب، لكنها لا تنفذ بالطريقة واجبة. يعني طالب الحين خريج هندسة مثلا، عشان هو يتخرج من الهندسة يحتاج انه يعمل يسموها تريننج،
0: تجريب، يعني
1: تجريب. نعم. الشركات ما عندها وقت اصلا لتدريب هؤلاء الطلبة، فايش يعطوهم؟ يعطوهم شهر، أو قد ترسلهم الجامعة مع بسبب تعاونات خارجية إلى خارج عمان تدريب شهر أو شهرين. هذا التدريب غير كافي للطالب عشان يفهم ما يحصل في جامعات. مثلا أنا لما كنت في بريطانيا يعطوا سنة كاملة يسموها ساندويتشير أو سنة الساندويتش أو سنة الفطيرة، هذه سنة كاملة الطالب بنفسه يتدرب كامل السنة ثم يرجع يكمل سنته الأخيرة في الجامعة، فيكون عنده تدريب كامل يفهم قبل أن يدرس المواد الأخيرة، بحيث أنه يطبقها في المواد
0: ويكون الأخيرة. مستعد أنه يدخل سوق العمل.
1: نعم، وأنا اقترحتها هذه على الجامعة، بس كانت صعبة التطبيق جدا، لأنه أولا وين راح يروح هذا السنة، وإحنا عندنا أعداد كبيرة من الطلاب، وين راح نوديهم، وين الشركات غير ما بيدنا أو ما سهل أن نحن نقنعها بهذا الموضوع، فكان كثير متعثر الموضوع وما مشى. وما يزال التدريب في الجامعة لا يحظى وقت الكافي، وأنا أعتقد أنه نحن محتاجين كثير من يعني سند من القطاع الخاص، هذا اللي ما قادر الجامعات أن تحصله، على أساس أن الطلاب ما تكون بينهم هذه الفجوة مع العمل لاحقا.
0: لأنه دائما الشركات خاصة في يعني القطاع الخاص يقول لك أنا أريد يعني أريد يكون شوي على الأقل يكون عنده خبرة، لما يجي واحد فريش توا متخرج، فبالتالي يعني الواحد ما يعرف إيش يسوي. طيب وين يروح يشتغل؟ وين ممكن يتدرب؟
1: أنت ممكن توظف الحين، هم عندهم حاليا الشركات شيء اسمه graduate program، اللي هو بعد ما يتخرج الطالب يوظفوه ويشوفوه إذا جيد لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة، ثم يتم توظيفه. طيب أنت عندك graduate program، اعمل أيضا ساندويتش بروجرام كما يقولوا، اعملها سنة أيضا وشوف أن هذا الطالب، إذا أنت بالعكس أنت كذا تقدر تعرف المواهب حتى قبل تخرجها، وتقدر تحجزها حتى قبل تخرجها إذا كانت مناسبة لك أو غير مناسبة.
0: صح.
1: فإحنا يعني كما أن أنت قادر الحين تعمل جراجويت بروجرام، اعمل أيضا ساندويتشير وشوف القدرات للطلاب هل هي مناسبة لك أو غير كذا. هذا أيضا رح يساهم في تغيير المناهج التدريسية أيضا، يعني إذا كانت في بعض المناهج غير مناسبة راح يجي الطلبة عندهم تغذية، يعني يخبروا أساتذتهم إنه والله هذه المواد غير نافعة نحتاج تغيير كذا، لأنه بيكون عندش فيدباك من الطلاب، فراح يساهم في مناهج أفضل لاحقا.
0: بالفعل دكتورة، أنت أيضا يعني أبروح شوية الجانب متعلق بالبحث العلمي، وأنت حصلتي على منحة جلالة السلطان، المنحة الاستراتيجية المرموقة للبحث العلمي، كان خلال الفترة من 2012 إلى 2016. شوية بتحدث عن هذا الجانب، ويعني كيف تم أيضا العمل على هذا المشروع.
1: نعم، كان عندي زميل، أنا زميلي كان مهندس بوليمرات، واشتغلنا على هذا المشروع مع بعض. الإشكالية كانت أن المختبرات في كلية العلوم غير جاهزة لكيمياء البوليمرات، لأن كيمياء البوليمرات محتاجينها إحنا في تخصص الكيمياء التطبيقية. فأنا وياه رفعنا مقترح أن نعمل مختبر متكامل كامل لكيمياء البوليمرات، وطبعا هذا محتاج دعم مادي عالي جدا، فما كان عندنا غير أن نرفعه لمنحة صاحب الجلالة، وفعلا حصلناها. حصلنا تقريبا 100,000 فوق 100,000 ريال عماني لبناء مختبر متكامل للبوليمرات في جامعة السلطان قابوس.
0: هذه كيف انعكس على البحث العلمي؟
1: طبعا انعكس عالي، كثير من الزملاء لاحقا وما يزالوا يستخدموا المختبر الآن في بحوثهم في الكيمياء التطبيقية، ليست فقط في البوليمرات ولكن أيضا في مواد أخرى مثل الكيمياء العضوية التطبيقية واللا عضوية التطبيقية.
0: طيب دكتورة، أنت لك أيضا منشورات علمية أعتقد في مجموعة من المجلات العلمية المحكمة، مع بالتأكيد يعني زملاء أو حتى ما أعرف إذا أنت اشتغلتي بنفسك على بعض البحث، لكن مثلا خلينا نتكلم عن بحث نخلة التمر تقريبا المنشور في عام 2017.
1: نعم.
0: هناك أيضا بحث أكثر تخصصي في الجانب المتعلق بالضبط. أنا أريد أتكلم عن هذا الجوانب، هي ممكن تأخذ وقت.
1: نعم.
0: البحوث العلمية.
1: نعم.
0: وتأخذ كثير جهد.
1: نعم.
0: ويمكن الناس العادية ما تلمس الأثر.
1: نعم.
0: بس هي أثرها كبير.
1: نعم.
0: شوي بغيت أتكلم عن هذا الجزئية.
1: شوفي، البحث في العلوم مختلف تماما عن البحث في المجالات الأدبية. تماما. في العلوم أنت لازم تشوفي نتائج عشان تكتبي بحث، من دون نتائج لا يمكنك أنك أنت تكتبي بحث، ولذلك أنت لازم تكوني في المختبر طوال الوقت، تعملي على على على التجارب، تجربة ورا تجربة ورا تجربة لحد ما تحاولي تحصلي شيء توصلي له يعني. فمن الصعب، وحتى أنا حص أصلا منشوراتي العلمية والبحثية قليلة مقارنة مع مع مع الآخرين، لأنه من الصعب أنش أنت لما تيجي تطبقي صعب أنش أنت تحصلي نتائج. ولذلك عندنا في كلية العلوم أغلب البحوث بحوث من فريق عن إنهاء بحث من شخص واحد، ما لم يكون المجال مجال نظري لا تطبيقي. ولذلك هذه البحوث أنا كنت أشتغل فيها مع زملائي، كنا مع بعض في المختبرات وننشرها مع بعض كفريق.
0: نعم. في تحول صار في مسيرتك لما صرتي طبعا في عضوية مجلس الدولة، لكن هذا الموضوع بنتحدث بشكل من التفصيل فيه، لكن اسمحي لي أطلع لفاصل إعلاني قصير ونعود دكتورة لإكمال هذا الحوار الطيب معك. اسمحي لي في هذا الفاصل.
1: شكرا.
2: كل الأسئلة.
3: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.
5: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
7: اتخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة، مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
7: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم

0: وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: كل الأسئلة. كل
3: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة.

0: مساكم الله بالخير متابعين الأكارم. أمسي بالخير على ضيفتي الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية، وهي عضو مجلس الدولة وأكاديمية سابقة. مساء الخير دكتورة مرة ثانية.
1: مساء الورد،
0: نستمتع دائما أكيد بالحديث معك ونكمل هذه الحلقة الطيبة. وقبل الفاصل كنت أقول لك أنه من ضمن أيضا المراحل الجميلة واللي تعتزي فيها عضويتك في مجلس الدولة، كنتي طبعا عضوة في اللجنة الاقتصادية، ثم أصبحت أيضا نائبة لرئيس مجلس الدولة من 2019 إلى 2023. هذه مرحلة نوعية، أبا أسمع منك أكثر، ومن بعد أكيد عندي مجموعة من الأسئلة أيضا.
1: فعلا أنا تشرفت بتسميتي لمجلس الدولة عبر مرسوم سلطاني، الحمد لله، وهذا تكريم عالي جدا، غير متوقع، كان تماما غير متوقع في التسمية الأولى. طبعا شوفي، الحلو في المسيرة أني أنا تنوعت من بين هندسة إلى أكاديمية، ثم جيت إلى مجلس الدولة، وكأن الله يريدني أني أنا أتعلم شيء جديد أيضا. والشيء الجديد أنه أنا جاية الحين على قوانين وخطط مالية، وهذا شيء لم يكن أبدا موجود في في في، وهذا إضافة للخبرات وإضافة أيضا لتفكيري أنا الشخصي الذاتي أيضا. فأول ما جيت كان الموضوع بالنسبة لي صعب جدا أني أنا أفهم شو صاير في مجلس الدولة، وإيش هو مجلس الدولة، وإيش بالضبط يسوي. طبعا قرأت، لكن إن أنت تكوني في الواقع بتكون المسألة مختلفة تماما. كانت عندنا انطباعات سابقة أن المجلس مجرد مجلس شكلي، وأنه العمل فيه شكلي وغير كذا، لكن لما تكوني أنت موجودة فيه وكذا وتشوفي العمل وتشتغلي فيه. وأيضا ساندتني كثير الخلفية الأكاديمية في فهمه بسرعة والإلمام به بسرعة. التشريعات اللي تيجي من الحكومة، أو التشريعات اللي في البداية كانت تصنع من مجلس الشورى أو من مجلس عمان عموما، تبدأ تدققي فيها وتشوفي على وين الهنات والمشكلات، إذا كانت هناك أي مشكلات، وتحاولي إصلاحها. كانت بالنسبة لي يعني مرحلة جديدة من حياتي. احنا ما نتكلم فقط عن تشريعات، احنا نتكلم عن الخطة السنوية المالية اللي الدولة تصرف بها على المشاريع ومشاريع الحكومية وغيرها، وتشوفي كيف انه الانطباعات السابقة او الكلام اللي يقال، او انه انت تبدأ تفهميها وتفهمي مو بس وجهة نظر الحكومة، بس ايضا تفهمي وجهات النظر اللي كانت بالنسبة لش غير واضحة. وهذا أنا كثير أضاف لي خلال 8 سنوات أني فهمت تماما التشريعات، وقدرت أعرف كيف نقدر نحن نشوف الثغرات في التشريعات. تشريعات كثيرة مرت عندنا، مر علينا قانون الطفل وقانون المرأة، يعني قوانين كثيرة ما أقدر حتى أحدها أيضا، حتى البصمة الوراثية اللي طلع الحين مؤخرا كان مار علينا في وقتها. فتفهمي فائدة التشريعات على المجتمعات، وليش إحنا من الضرورة أن يكون عندنا تشريعات في كل شيء، قانون الإعلام، قانون

0: أمور كثيرة تمر. قد يكون عندنا وجهات نظر نحن داخلية قد لا يؤخذ بها، وربما قد لا يؤخذ بها ليس فقط لأننا نحن لم نصنع وجهة النظر الإيجابية، ولكن لأنه أحيانا صعب تطبيق وجهات النظر. فلا يعني ذلك أنه، لكن في أشياء كثيرة احنا وضعناها على الورق، مثل يعني وجهات نظرنا على التشريعات تم الأخذ بها في الحكومة. فهذا شيء جميل لتشوفي إنه عمل التشريعي يؤخذ به ويتم النظر له يعني. وصراحة استمتعت كثير في هذه الثمان سنوات، لم تكن سهلة لأنه نحن في الجامعة غير مختلفين عن أي وظائف أخرى، نحن نعمل في الجامعة ونعمل أيضا في مجلس الدولة. ففي فترة أنا كانت عندي ثلاث وظائف مع بعض، كان في مجلس الدولة، وكان أيضا في الإدارة في الجامعة، وكان أيضا في الكلية نفسها في القسم.
1: نعم.
0: فكانت ثلاث وظائف مع بعض، كان تحدي كبير بالنسبة لي، بس يمكن هذه القوة اكتسبتها من هذا الضغط اللي كان كنت أمر فيه.
1: لكن أعتقد كان لك أيضا رأي فيما يتعلق بثقة الناس بمجلس عمان، إن كان مجلس الشورى أو الدولة، وتحدثتي عن هذه المسألة. يبدو أن هناك أيضا كان بعض الأشياء تقلقك، أو خلني أقول تفكري فيها.
0: نعم، شوفي المشكلة إنه إحنا إذا كمجتمع إذا ثبتت عندهم فكرة صعب تغييرها، هذا واحد يعني، هذا 100%. يعني عندهم فكرة معينة عن شيء، قد تكون الفكرة ليس لها إطار قانوني وليس لها حتى إطار يعني منطقي، لكنها ما دام ثبتت في المجتمع صعب إخراجها من المجتمع. وتم تداول كثير عن مجلس عمان، وليس فقط مجلس الدولة ولكن حتى مجلس الشورى، يعني إنهم لا يعملوا، إنهم يجاملوا فقط الحكومة، وإنه كذا وإنه كذا. لكن أنت لما ما تكون عندك خلفية واضحة عن التشريعات وعن ليش تم العمل بالخطط المالية، صعب إنك أنت تفهم أصلاً. ونحن كنا قبل أن ندخل المجلس كنا من بين هؤلاء يعني اللي يفكروا بهذه الفكرة الثابتة، فصعب إنك تخرجيها. ولذلك أنا في وقتها كنت أقول إنه الناس تتساءل، إحنا عندنا مشكلة في إخراج التصريحات أو طريقة إخراج التصريحات. لما يكون في تساؤلات من المجتمع، قد تكون تساؤلات سلبية، قد فيها جهل، قد يكون غير واضحة، أنا أعتقد إنه وجب في طريقة التصريح أول شيء لازم يكون في عندنا شفافية، لكن أيضا لازم يكون عندنا خلفية قوية فيما نتكلم عنه. وأيضا يجب علينا أنه نحن ما نتخوف من ردود الفعل، يعني نحاول نخبي على أساس نحن خايفين من ردود الفعل، كونوا واضحين يعني كذا كذا. إحنا عندنا مشكلة في التصريحات. التصريحات يا أمها أنها تكون بلغة خاطئة أو طريقة خاطئة أو مدخل خاطئ، أو قد تكون تصريحات غير واضحة، ولذلك إحنا نواجه المد الهجومي.
1: تصريحات من قصدك؟ من الجهات الحكومية
0: من والمسؤولين؟ من المسؤولين نفسهم أو من مجلس عمان نفسه أو الأعضاء أو كذا. إحنا محتاجين أن نكون أكثر شفافية وأكثر وضوحا، ولا نتخوف، لا نتخوف من ردود الأفعال، لأن ردود الأفعال دائما متباينة. ردود الأفعال حتى لو أنت وضحت لهم كل شيء راح يكون هناك ناس سلبيين، لكن هذا لا يمنع أن هناك ناس سيقتنعون بما نقول يعني. ولذلك أنا وجهة نظري أنه خلينا نحط كل شيء على الطاولة ونوضح الأمور. والحين ما شاء الله أنا أقدر أشوف أنه الآن هناك أعضاء ما شاء الله متعلمين وواضحين، ويحطوا الطروحات مهما كانت السلبية القادمة من الجمهور، هم واضحين جدا ويحطوا كل الأمور. هذا اللي نحن نحتاجه، نحتاج كذا، نحتاج أكثر جرأة من المسؤولين في التصريح.
1: هل يعني أنه لما كنت في الفترة هذه كان هناك من يعارض مسألة التصريحات بشفافية على الرغم من أي ردة فعل ربما تكون من الجمهور؟
0: نعم، هناك من كان يعارض التصريحات بشفافية تجنبا لإثارة الجمهور. نعم.
1: فكان أنت رأيك رأي آخر أنه نتحمل تبعات ولكن نتحمل نتصارح يعني مع
0: ويجب أن نكون أكثر يعني صراحة مع الجمهور. يتقبل الجمهور كان بها لم يتقبل هم حرين لأنهم ما فهموا خلفية الموضوع ولا بحثوا عنها، فليش إحنا نشيل هم المشكلة. وأنا أعتقد أنا أقدر أتفهم ليش إنه المسؤولين يتجنبوا، لأنه مو كل واحد قادر على التواصل الصحيح مع الجمهور، ولذلك ربما هذا التردد قادم من أني أنا عارف نفسي أني أنا غير لا أستطيع التواصل مثلا بصراحة أو بطريقة صحيحة، ولذلك أنا أتجنب. لكن يجب أن تكون هناك جهة مدربة في كل جهة حكومية قادرة على التواصل الصحيح وبالطريقة الصحيحة وبالبيانات الصحيحة.
1: دكتورة، هل أقدر أقول أن المنصب شوية قيدك في ذيك الفترة؟
0: أي منصب يقيد أي مسؤول، وأنا أقدر أقول ليش، لأنه أنت بعد كمان ما تريد تسبب أزمات أو ردود فعل قوية، فأي منصب مقيد لأي مسؤول مهما كان، مهما حاول المسؤول يبين أنه غير مقيد، كل مسؤول مقيد لأنه ما يريد يسبب أي أزمات أو ردود فعل قوية.
1: لكن حتى ولو، هل كانت هذه المسألة تخليك تعيد النظر في مسألة التفاعل مع بعض المواضيع اللي أنت جزء من المجتمع فيها؟
0: أنا مختلفة، أنا أتفاعل وأتكلم، لكن الأغلب يقيدهم التفاعل، والأغلب ربما لا يستحب طريقة الهجوم الجماهيري الموجود. وأنا أتفهم هذا الشيء، يعني الإنسان مختلف، لكن بالنسبة لي أنا كان يعني من الضروري بالنسبة لي أن أوضح الأمور، وكنت في فترات كنت أنا أوضح أمور كثيرة يعني في وجودي في مجلس الدولة كنت أرد على الجمهور.
1: طيب، واحدة من الأشياء اللي رديتي عليها وأذكرها هي كان ما يتعلق بما أثير حول منظومة الحماية الاجتماعية اللي في ذاك الوقت كانوا الفريق اجتمعوا مع مجلس عمان الشورى والدولة، وكان طبعا الحديث حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة لو تتذكري دكتورة. نعم. طلعتي بتصريح وقلتي حق الناس أنه الأمور مش مثل ما تقال، وأن الأمور مختلفة، وأن رح يكون في تحسين لوضع الناس المتقاعدين، وكان في آراء تحت كلامك. اليوم اتضح أنه بعض الأشياء يمكن ما كانت مثل ما كنا نحن نتوقع.
0: نعم،
1: تتذكري زين هذا؟
0: نعم.
1: المشهد،
0: نعم، شوفي، إحنا لما جينا ندرس القانون المقترحات اللي كانت محطوطة في القانون نفسه وكذا كانت كلها لصالح المتقاعدين على حسب نحن في فكرتنا، لكن صارت في أيضا مشاكل في الاقتصاد، أيضا اضطروا إنه في المنظومة الاجتماعية يغيروها حتى بعد ما إنها راحت من عندنا مع المقترحات الجيدة. يعني أتذكر إنه كان الشورى حاطين أيضا بعض المقترحات وراحت للحكومة وتم التصديق عليها، لكن لما تيجي أنت مع مواجهة مع الأزمة المادية لازم تتنازلي عن أشياء كثيرة، وإحنا نتفهم هذا الشيء، يعني لما تجي على المقترح غير لما تجي على التطبيق. فإحنا في أشياء كثيرة إحنا قرأناها على الورق، ولأن لما تكلمت عن الورق وقتها اللي أنا قرأته. نعم،
1: وعن الاجتماع اللي كان مع الفريق اللي يشتغل على تفاجئتي بعدين بالمخرجات أو التطبيق؟
0: أنا لا أتفاجئ، لأني أنا أعرف أنه الهدف ليس الضغط على المواطن أو يعني تصعيب عيشة المواطن. أنا أعرف لما يصير شيء عكس المتوقع معناها أن هناك في تحديات عالية أغلبها تحديات اقتصادية.
1: يعني مش مقصود فيها المواطن تضييق الخناق عليه، وإنما هي
0: تحديات
1: اقتصادية مثل ما تقول.
0: نعم.
1: طيب، أنت أيضا كان لك تمثيل للسلطنة في محافل دولية مش غريب عليك دكتورة، لكن هنا كبرلمانية أو كعضو مجلس دولة مثل موسكو نيودلهي وغيرها من أيضا الدول الأخرى. شو اللي كنت تاخذيه في بالك يعني، أو الرسالة اللي كنت فعلا حابة أنها توصل في كل تمثيل أو في كل زيارة؟
0: نعم، شوفي، بالزيارات الدولية كان مهم بالنسبة لي أني أنا أوضح أن المرأة في بلادي معطاها الحقوق كلها، يعني كان عندنا حقوق مساوية، احنا في النظام الأساسي مساويين الحقوق الرجل يعني. فالأفكار اللي كانت تتداول عن دولنا وعن عن انه المرأة عندنا يعني ربما لا تمتلك الحقوق التي يمتلكها الرجل، كانت بالنسبة لي واحدة من أهم النقاط أن نبين أن حقوقنا موجودة وإحنا موجودين عشان نثبت هذه الحقوق. يعني في البرلمان صح أنه نحن في مجلس الشورى نحتاج عمل أكثر لوجود النساء أكثر في مجلس الشورى، وأن المجتمعات عندنا تحتاج تقبل وجود المرأة في البرلمان في مجلس الشورى، وأنهم هم يؤمنوا بقدرة المرأة في البرلمان في مجلس الشورى، وهذا يحتاج عمل أيضا من المرأة نفسها أنها تثبت ذاتها، لكن أيضا من المجتمع أنه يسندها في مجلس الشورى. هذا نحن شيء فعلا لازم نتكلم عنه ونشتغل عليه، وأنا أعتقد أنه الحكومة جالسة تشتغل عليه، بس هي المجتمعات تحتاج لها فترة لحد ما تتغير فيها في هذا المجال. لكن لما نجي على الخارج، لما نجي نشوف على ما حصلت عليه المرأة نفسها من الدولة نفسها، حصلنا يعني أنا أتكلم عن نفسي، التعليم حصلته بالكامل، حتى لاحقا التعليم العالي، الفرص الوظيفية كله موجود، فكان مهم بالنسبة لي أني أبين. لذلك الأفكار المغلوطة كان نقطة أولى وأساسية أني أحاول أشيلها من من من أيضا كان مهم أن نبين أن المرأة ليست فقط هناك بالصورة لإقناعهم أن نحن هناك فقط بطريقة صورية بسبب سيداو أو يعني قوانين هم افتعلوها. كان مهم أن نبين أن نحن فعلا متعلمات وقادرات وموجودات وعندنا فكر وعندنا قدرات نفس قدرات النساء في الخارج، فهذا دائما كان موجود
1: كهاجس. طيب دكتورة، ما تحسي شوية ان الموضوع فعلا غريب ومحتاجين تفسير؟ انه لما نشوف اعداد الناخبين اللي راحوا لصناديق الاقتراع او حتى الان نتكلم عن التصويت الاونلاين، كان عدد كبير منهم، انا ما تحضرني الان، لكن نسبة عالية جدا من النساء صوتا يعني مارسا حقنا الانتخابي، ولكن في الجهة المقابلة لم تصل أي امرأة في آخر مرة إلى قبة المجلس. يعني أنا بأسمع التفسير منك أنت، إذا كان عندك تفسير غير عن اللي سمعناه من التفاسير الأخرى.
0: تريد التفسير يعني الحقيقة؟
1: لا، أنا أريد الصراحة.
0: نعم، شوفي، التفسير الأساسي رقم واحد قلة الوعي، قلة الوعي من المرأة نفسها على أهمية وجود المرأة في مجلس الشورى، لأنها هي ما فاهمة مثل أغلب المجتمع إيش أهمية وجود امرأة موجودة في مجلس الشورى تشتغل على التشريعات التي قد تكون بلا قد تنفع المرأة أو قد تضرها بلا يعني بدون قصد. فوجود المرأة في التشريعات مهم، لأنها تضمن ضمان انه حقوق النساء في بلدنا موجودة. هي ما قادرة، ما عندها هذا الوعي، ما قادرة توصل الى وعي. هذا واحد. اللي اهم من كذا او اللي اعتقد السبب الرئيسي ان نحن مجتمع قبلي، نحن مجتمع قبلي، نحن نسند القبيلة، والقبيلة دائما على رأسها الرجال، فهي سرح تسند رأس القبيلة أو المتمكنين في القبيلة، فإحنا مجتمع قبلي والمرأة تتبع المجتمع القبلي فهي تسند القبيلة. وهذا المنظور أيضا إنه نحن نتوقع من النساء والرجال أنهم يسندوا الشخص سواء عنده كفاءة أو غير كفاءة، وهذا اللي صاير. فهي مسألة وعي ومسألة القبلية اللي الحين احنا نحتاج انه نشتغل عليها. وبرغم على فكرة ان هناك جهود من وزارة التنمية الاجتماعية ومن الجامعة ومن انه يحاولوا يحلحلوا هذه لكن صعب. احنا كنا نتكلم في بداية حديثنا عن صعب انش انت تستخرجي الافكار الابتدائية الموجودة في المجتمع، ويجب انش انت تحاولي قدر الامكان انش انت تحايلي عليها نوعا ما.
1: يعني نقدر نقول انه انت ما كثير رايحه باتجاه الكوتا.
0: شوفي،
1: خلي المجتمع ينضج على راحته.
0: هو بما ان نحن في النظام الاساسي انهم المراه والرجل متساويين في الحقوق، فلما نجي على الكوتا احنا كذا كأن يعني نكبر دفة المرأة على دفة الرجل، وإحنا قلنا تساوي. يعني إحنا الحين أنا أريد أنا أكون متساوية في فرص العمل، أجي الحين وأقول أنا بعمل كوتا، أنا الحين معناها أني أنا الحين فضلت نفسي على، فأجين هي المسألة مسألة أنه نحن لازم نشتغل على المجتمع. هي طبعا الكوتا عملوها لأنه كانت طريقة إجبار المجتمع على تواجد المرأة عبر الكوتا، ولكن هل هي تغير من العقلية نحو المرأة أو قدراتها المرأة؟ هل الكوتا طبعا أوكي، أنت إذا بدأتي بكوتا وأثبتت المرأة نفسها أثناء العملية البرلمانية وأثبتت وجودها وأثبتت، ربما القناعات قد تتغير بس تحتاج وقت طويل جدا. بس هي مرة ثانية تجي أنه نحن كمجتمع لازم نغير قناعاتنا نحو وجود المرأة في مجلس الشورى، وليجب أن نسندها لأنها هي راح تخدم مصالح المرأة والطفل والعائلة والأسرة داخل مجلس الشورى وداخل البرلمان ككل.
1: دكتورة تفضلي أن لما حد يعرفك يبتدي بالأديبة والكاتبة؟
0: ليش لا؟ بس أنا المشكلة أني مقصرة في هذا الجانب، أنا قصرت كثير في الكتابة، يعني أنا انشغلت بأشياء كثيرة ربما بحكم عملي واختلافه عن الأدب، انشغلت عن العملية الكتابية، كنت أتمنى أن يكون عندي هذا الإلهام المتواجد دائما. لكن تعرفي أنت لما تكوني في العلوم نوعا ما العلوم تجفف عندي شئتي أم أبيتي الجانب الإبداعي، يحتاج لش طول الوقت مثلا تزودي نفسك بالقراءة الإبداعية بعيدا عن القراءة العلمية، لأن القراءة العلمية تخليش كذا بحتة
1: نعم.
0: فأنا قصرت كثير، بس أتمنى وأنا الآن متقاعدة أتمنى أني أحصل الإلهام والوقت للعودة للكتابة.
1: لكن أنت نشرتي أثناء فترة عملك الأكاديمي المكثف كان بالجامعة، يعني مثلا نشرتي روايتين هما فيزياء 1 عام 2009 وفيزياء 2 كارما الذئب عام 2019،
0: قبلهما
1: الطواف تقريبا 99 كان
0: أيوة
1: تقريبا،
0: يعني 10 سنوات بين كل رواية وأخرى. هذا يدلل أن التفرغ غير موجود، والمفروض الحين الناس يسألوني هل هناك مشروع أدبي دامشت قاعتي، بس إيش سويت أنا؟ سويت أنا الحين افتعلت لي أو صنعت لي الآن جهة حرب أخرى عبر ريادة الأعمال، فأنا الحين دخلت أيضا جهة مختلفة تماما وأيضا تشتت مختلف تماما. أتمنى أني أنا حصل في وسط كل هذا الشتات وقت للعودة للأديبة بدرية الشحيل.
1: طيب أنا بتكلم عن موضوع البوتيك اللي افتتحتي، لكن قبل ما أنتقل من هذا الجانب المتعلق بالأديبة دكتورة بدرية، أنا بكون صريحة معك، هناك كانت بعض القصصات من رواياتك تناولها الناس وتحدثوا عن مستوى الجرأة العالي في مثل هذه الروايات، وما كنت الأولى ولا بتكون الأخيرة في مثل هذه الأمور. هل تعتقدي أنه المجتمع لا يقبل هذه الجرأة من المرأة وربما يتسامح فيها مع الرجل؟
0: نعم طبعا طبعا طبعا، هذا شيء واضح جدا. تعرفي إيش مشكلة المجتمع عندنا؟ يتجاهل تواجد كتابات في الإنترنت يقرأها الجيل الصغير قبل الكبير، موجودات كتب يعني في معرض الكتاب مثلا، هل عملوا رقابة في معرض الكتاب على الكتب القادمة المترجمة لكتاب أجانب أو لا مترجمة لكتاب أجانب؟ لا لا أعتقد، لأنه لو تشوفي أنت كمية الجرأة الموجودة في الكتب من كاتبات وكتاب موجودة، لكنهم هم عندهم مشكلة مع ابنة البلد، هم يريدوا صورة ابنة البلد ما تزال موجودة في الجانب كما نقول الخجول التي لا تطرح الأمور بوضوح، يعتبروها فجاجة أنها هي تتكلم بوضوح عن المشاكل اللي قد تكون موجودة. وأيضا عندنا إحنا كذا كمجتمع نحب دائما بين نفسنا أن إحنا مجتمع خالي من العيوب وما عندنا مشاكل، وبالعكس فعلا المرأة عندنا عايشة نعم في أفضل أحوالها، لكن هناك دائما كأي مجتمع آخر سواء المجتمع العربي أو الإسلامي أو أجنبي هناك مشاكل يجب أن تطرح لزيادة الوعي ولتجنبها. لكن إحنا عندنا مشكلة في كتابات المرأة، لا نقبل منها جرأة خصوصا الجرأة التي توضح العلاقة مثلا بينها وبين زوجها أو بينها وبين المجتمع في أمور مثل هذه نوعا ما يتقبلوها. فأنا أبصم ليش وأقول ليش أن فعلا نحن متناقضين بين كتابات الرجل وكتابات المرأة في مجتمعنا، نتقبل من الرجل ولا نتقبل من المرأة.
1: لماذا يعني كانت بدرية الأديبة بحاجة أن يعني تكون بهذا الوضوح في ذيك الرواية وفي ذيك يعني السياق حتى تصل فكرتها يعني، وأنت عارفة لأي مجتمع نحن نتحدث، ألم يكن هنالك بدائل أخرى مطروحة؟
0: طبعا في هناك بدائل، أنا حتى طرح علي أني أنا ألغيها الصفحة يعني من الرواية، وممكن أنا ألغيها الآن، لكن ترى القصة لا تكتمل الحين. أنت جالسة تشرحي عن أب زوج بنته وهي خلينا زوج بنته وهي صغيرة في عمرها 14 سنة لشاب مختل نوعا ما عقليا، وتريد تبيني معاناتها هذه الطفلة، ونحن طبعا قارون الطفل الحين لا, لا, لا, لا يسمح بذلك، بس هذه حصلت في فترة قبل، معاناتها هي مع شخص مختل لم يتم. كم حالة من هذه الحالات تحصل في مجتمعاتنا؟
1: صحيح.
0: شخص مختل يزوج طفلة أو ابنة صغيرة ولا يتم دراسته، كيف تقدري تقنع المجتمع عبر الصدمة أن هذه الطفلة تعاني؟ كيف تقدري توصفيها يعني؟ لازم ما لم أنت تتجرئي وتوصفي معاناتها بطريقة واضحة لن يفهم المجتمع معاناتها. قد أقولش لا ممكن تشرحيها بطريقة مغطاة، طيب الآخرين اللي يشرحوا المشاكل بطريقة وانتوا تقبلتوها، تناقض اللي انتوا بينكم لما تقبلتوها من الآخر اللي هو ما من بنت أخرى لكنها ليست من البلد، تقبلوها بكل ممنونية وتشرحوا لكن لما تجي بنت البلد تعتبروها أنها
1: نعم.
0: فجاجة.
1: البعض تحدث عن أنه ربما هذه الشخصيات هي شخصيات حقيقية. سؤالي لك دكتورة، غالبا شخصيات رواياتك هل هي حقيقية أو مستمدة من الحقيقة وكيف تبني؟
0: مستمدة من مشاهدات، من تجارب ناس آخرين استفزتني لإظهارها. نحن نخبئ كثيرا يعني. شوفي المشكلة نحن كمجتمع لما أنت تجي تسأل عن شخص مثلا يتقدم للخطوبة، الأغلب يتجنب أنه يقول حقيقة هذا الشخص، مثلا يقولوا عنه إنسان زين وطيب وأهله كويسين، بس هم يعرفوا عنه حاجات كثيرة لكنهم هم مستحيل يتكلموا عنها لأنه يعتقدوا أنه كذا رح يضروا هذا الشخص، لكنهم هم ما يفكروا أنه رح يضروا البنت اللي رح تتزوجه. فإحنا مجتمع له خصوصية وعندنا نوع عن ما يحب انه يكون طيب ويتجنب المواجهة ويتجنب المشاكل، لكن احنا في كتاباتنا كيف نتجنب المشاكل؟ لازم ان نحن نطرحها على الطاولة بوضاحتها بصراحتها كي نتجنبها. فانا احاول اقول انه الكتابة لا حدود فيها، لا يمكن لك في الكتابة انك تحط حدود عشان أنت تحاول ترضي لا تقرأ، لا تقرأ لهذا الكاتب، لا تقرأ له، لكن لا تحط له حدود، لا تحط له حدود، اقرأ ما يناسبك، كل شخص يقرأ ما يناسبه.
1: ضايقتي؟
0: لا شوية يعني. نعم.
1: سبب لتربك مع البنات الأهل ولا كانت
0: لا لا لا لا لا أنا ضايقت من التناقض، من تناقض الناس عندنا، يعني أنت تقبلها من شخص لكن لا تقبلها من امرأة.
1: هل تعتقدي دكتورة أنه بدرية الأديبة أو الروائية قادرة أو كانت قادرة على قول ما لا تستطيعه في السياسة أو في العمل البرلماني كانت تقوله في الأدب أو تستطيع أن تقوله في جانب الأدب؟
0: وهذا ما يجب من الأديب، يعني في أشياء كثيرة نحن لا نستطيع نقولها في عملنا أي كان، سواء في البرلمان أو عمل، في أشياء كثيرة لا تستطيع أن تقولها لكنك تطرحها على الورق، نوع من أنواع التنفيس، نوع من أنواع الشرح، نوع من أنواع الوعي، زيادة الوعي.
1: خليني أسألك هذا السؤال قبل ما أنتقل إلى محور آخر عشان الوقت. يعني هناك اتهام بشكل عام على مستوى العالم أنه الروايات النسائية فيها نوع من المبالغة، سمعتي مثل هذا الكلام وشو رأيك فيه؟
0: شوفي هم دائما يقول لك هذا أدب نسائي وهذا أدب رجالي، بس أنا قرأت يعني عدد لا محدود من الكتب، وأنا أقول لك إن هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. كيف مبالغة؟ أنا قرأت كتابات لأدباء مثلا صينيين. المبالغة تأتي من المجتمع وليس من الذكر أو الأنثى. يعني أنت إذا جيتي من مجتمع عاطفي، مجتمع يقدر العاطفة وكثير يبالغ في ردود أفعاله، تلقائيا سواء ذكر أو أنثى راح تكون كتاباته فيها مبالغة وفيها عاطفة أكثر من اللازم. أنا أقولش هذا من قراءات متعددة، لا أتكلم كذا من فراغ يعني، فهي على حسب المجتمع. يعني شوفي الأدب الإيطالي مختلف، الأدب اللاتيني مختلف، تحسي فيها إنها فيها يعني كثير عواطف مطروحة أكثر. لكن لما تجي تقارنيها مع مثلا مع كتابات من أوروبا الشمالية تلاقي إنه في اختلاف كبير في طرق الطرح، لأن كل مجتمع له طريقته. المجتمعات العاطفية توضح سواء رجل أو امرأة.
1: تقاعدتي متى تقريبا؟
0: 23.
1: شو اللي تغير في حياة بدرية بعد التقاعد؟
0: هدوء. صرت أقل اهتماما بالنظرة الخارجية، بالمسؤولية. يعني إحساسش بأنش أنت مسؤولية، المنصب اللي أنت قد تكوني فيه أو الوظيفة الجامعية كأستاذة جامعية أو كذا، إحساسش بأنش أنت تمثلي المنصب. الآن صار عندي هدوء، هذا واحد. رقم اثنين، اختلفت في أنه الناس اللي كانوا حواليني لسبب أو لآخر، بسبب الوظيفة أو بسبب، اختفوا وبقوا فقط الناس اللي يهموش في حياتش، وهذا أعطاني كثير راحة. راحة نفسية.
1: بس ما خفتي من لفظة متقاعدة؟ كانت بالنسبة لك المسألة متصالحة معها؟
0: جدا. أنا تقاعدت قبل وقتي، أنا تقاعدت وأنا عمري 52 سنة
1: إن شاء الله.
0: أيوة، فأنا أموري يعني أنا مقررة على التقاعد، والتقاعد بالنسبة لي ليست نهاية الطريق. أنا الحين بادية طريق آخر شغوفة بي، وأتمنى أني أكمل فيه.
1: وهذا هو السؤال اللي بغيتك تجاوبيني عليه. شو اللي صار يعني شو اللي صار عندك عشان تأسسي بوتيك بدرية الشحي في 2023 تقريبا تزامنا مع التقاعد؟
0: شوفي أنا أحب دائما المجهول والشيء اللي ما أفهم فيه. ليش؟ لأن الشيء اللي ما أفهم فيه يخلي عندي داخلي عدم ثقة بذاتي. لما تكوني دائما أنت تعملي الشغل اللي أنت فاهمة فيه تكون ثقتك عالية، والثقة العالية نوعا ما جهل في نظري أنا. لأنش أنت جالسة تكرري الوظيفة اللي أنت فاهمة فيها، فأنت توصلي لمرحلة تجهل بأشياء أخرى خارج العالم اللي أنت محيطش أو اللي أنت فاهمة فيه. فأنا بالنسبة لي لما أستمر في المحيط، سواء والله انتقلت من جامعة السلطان قابوس مثلا وأروح للقطاع الخاص بالأكاديمي، بعدني أنا ما أزال في نفس المجال ونفسه هو.
1: صحيح.
0: فأنا ما أزال بعدني جاهل. أنا الحين أحب أقتحم شيء جديد تماما. طيب إيش اللي تقتحمي شيء جديد تماما؟ هل أعود للهندسة مثلا اللي أنا الحين؟ لا، كان بالنسبة لي صعب لأن المعرفة الهندسية محتاجة، وأيضا ما كان ممكن أني أنا أرجع لشيء خلاص انتهيت منها مرحلة. فكان الشيء الجديد بالنسبة لي ريادة الأعمال. وطبعا انت لما تقتحمي شيء جديد اكيد بتعملي اخطاء، يعني مستحيل انش انت تجيي كذا وفاهمه كل شيء برغم الخبرات المتراكمه اللي عندك، لازم بتعملي اخطاء. هذه الاخطاء هي اللي تعيد بوصل ثقتك بنفسك وتعيدش لحقيقتش.
1: بس ايش دخلتي الازياء تحديدا او عالم التجارة والازياء في هذا الجانب؟
0: لاني نوعا ما افهم فيه شوية، لاني نوعا ما عندي ذائقة في هذا الموضوع، حسيت هنا قد تكون تساعدني في إني. لكن برغم كذا بعدها الذائقة محتاجة إلى بوصلة جديدة، لأن أنت ما جالسة تشتغلي لذائقتش الخاصة، الحين جالسة تشتغلي لجمهور ذائقته متنوعة، وهذا التحدي الكبير.
1: من 2023 لين اليوم في ذا العمل في ريادة الأعمال؟
0: لا، أنا ريادة الأعمال الحين بديت صار لي بس سنة ونص، يعني قولي من 24.
1: طيب شو تقولي عنها؟ والله مليتي الآن تبي تروحي مكان آخر؟
0: لا لسه لأني ما فهمتها لسه ما فهمتها. تعرفي هذه هذا مكان أول سابقة لما تجي تنظري حال وظيفتش وكذا وتشوفي أنت هناك كنت في وظيفة ثابتة وغير عن ريادة الأعمال أنت في وظيفة ثابتة وراتبش موجود وأمورش طيبة. السالفة أنش أنت موجودة وما فاهمة السوق وأيضا أنت في تحدي اقتصادي هذه بالنسبة لي جدا جديدة انش انت جالسه توازني المال وتعرفي المال اللي ما عارفه شو داخل وشو خارج هذه جديده فهذا نقطه تعلميه جديده. ايضا التصميم نفسه انا ما كنت اعرف اصلا كيف اصمم يعني يمكن ارسم على ورقه الحين لا صرت افهم اعرف التطبيقات اعرف فتعرفي لما تتعلمي اي شيء جديد اي شيء جديد رياده اعمال او اي شيء جديد انت تصحي صباحا وانت حابه انك تصحي عشان هذا الشيء اللي انت قاعده تسويه. لما انت تكوني خلاص انت صاحيه وعارفه ايش بتسوي في يومك انا اعتقد انه الشعله نوعا ما بمرور الوقت تخفت. فلذلك انا بالنسبه لي اذا انا بعد 5 سنوات او 6 سنوات صرت اعيد نفسي تاكدي اني راح اترك هذا المجال واروح مجال اخر.
1: لو بغيتك توصفي العلاقه مع الاديب الدكتور يونس الاخزمي ليس كزوج انما كصديق كاديب ربما تختلف أفكاركم ربما تتقاطع أيضا أفكاركم.
0: يونس صديقي تقريبا الوحيد والأوحد الآن يعني إحنا بعد التقاعد ما تزال بعد بعض صداقاتنا حية ولكن بسبب الانشغال والعائلات والأسر صديقي الوحيد الذي أتكلم معه يوميا في كل شيء في أي شيء بلا يعني بلا كما تقولي أي مواربة أو أي
1: تحفظ
0: أي تحفظ هو يونس. وربما نحن بنينا هذه العلاقة لأنها سخرت سنوات طويلة وإحنا أصلا تدربنا على الصراحة فأحيانا نزعل كأي زوجين وأحيانا نفهم بعض وصلنا إحنا مرحلة من الشفافية والفهم لدرجة أن كل واحد منا ممكن يتنبأ بما يمكن أن يقوله الآخر أو ما يفعله الآخر. وعلاقة الصداقة هذه أتمناها أنها تدوم. علاقة تفاهم صار كل واحد منا فاهم إيش الثاني يحاول يسوي وفي احترام للوقت الخاص لكل واحد منا يعني إحنا ما طول الوقت متقابلين إحنا يكون عندنا وقت معين خاصة في آخر المساء يعني نجلس نتفاهم ونتكلم إيش كيف كان يومنا وكذا لكن في فترة صباحية وكذا كل واحد منا له عالمه الخاص عشان نشتاق للصداقة اللي بتجي لاحقا.
1: لما قلتي التدرب على الصراحة معناته الصراحة لا تأتيها كذا؟
0: لا أبدا الصراحة يجب أن تدربي نفسك عليها يعني لا يمكنك أنك تكوني صريحة بالطبيعة. كيف ممكن يكون إنسان صريح بالطبيعة؟ هو الإنسان يتدرب على طريقة الصراحة لا مهينة ولا مجرحة اللي هي فيها إفادة له وللآخر. المشكلة الناس أحيانا يسيئوا فكرة الصراحة. الصراحة قد تكون أحيانا معناها أقول أي شيء في راسي من دون فلتر. هذه ليست الصراحة اللي أنا أتكلم فيها. الصراحة أنش أنت تكوني قادرة أنش تتخذي أن أفكارش بطريقة وتسلسليها بطريقة بحيث أن الشخص الآخر يفهمها باللي أنت باغي توصلي وهذا هو تدرب.
1: شو الوصية اللي وصلتيها بناتك البنات على وجه التحديد أو شو الرسالة اللي قلتي لهم إياها وحابة فعلنهن على طول يتذكرنها؟
0: لا تحطي شيء في قلبك أبدا. تعرفي إيش إحنا مشكلتنا وأنا دائما أقول هذا الكلام وأغلب النساء اللي بيسمعوني الحين إيش مشكلتنا نحن النساء؟ نحن النساء دائما نخبي في قلبنا أكثر من ما نتكلم. ليش؟ لأن المجتمع كذا قال هذه امرأة عاقلة وهذه امرأة كذا وهذه امرأة كذا. دربونا يمكن أنا ما من اللي دربت على هذا الشيء بس دربونا على أن لا نقول ما في رأسنا كي لا يعني نهين أو وهو المجتمع ككل عموما متدرب كذا. لكن المرأة عندنا أكثر عليها حمل فيها في هذا الجانب. أنا قلت لهم أن تعلموا كيف تصارحوا عشان تخلي قلبك من الهم اللي ممكن يكون أيضا مغلوط. تعرفي إحنا أحيانا ردود الفعل مالنا أو فكرتنا عن موقف صار قد تكون خاطئة تماما. إذا ما تكلمنا عنها وما فهمنا إيش أسباب الطرف الآخر راح نضمها هذيك وتكون نقطة موجودة طول الوقت راح تعذبنا. ليش ما نتكلم؟ وقد يكون التفسير هو اللي يريحنا. فأنا دائما أقولهم لا تخبوا شيء في قلبكم سواء من أزواجكم أو من زملائكم، بس هي الأسلوب، هو الأسلوب والطريقة كيف توصلي وكيف تطلعي المعلومة.
1: في بداية الحلقة تحت الهواء كنا نتكلم أنا وأنتي عن نقطة جدا مهمة وأساسية أبنهي فيها هذه المقابلة، عن مسألة الجمهور وكيف صار متنمر بزيادة يمكن في التفاعل مع بعض البوستات على السوشيال ميديا. وسؤالي لك أنه هل أنت من الناس اللي فعلا يتأثر بهذه التعليقات اللي ما نعرف من وين تجي لكن ما فيها أبدا حد؟
0: أنا شوفي في البداية، بداياتي لما كنت في السوشيال ميديا كنت شوية أتأثر وكذا، وأحيانا أني أنا أضطر أني أفسر أكثر من اللازم وإيش أفكاري وإيش كذا. ثم لاحقا اكتشفت أنه السلبيين صعب أنش تغيريهم، سلب صعب أنش أنت تغيري أفكارهم، وفي ناس أصلا متخذين السلبية نوع من أنواع الاستعراض، نوع من أنواع الظهور، هم معتاشين على الظهور عبر السلبية وعبر مهاجمة الآخر. أنا ليش أعطيهم مجال؟ أنا الحين وصلت لمرحلة لا أتأثر أبدا بالسلبية الموجودة، لأن أعتقد هي دليل على تربية الشخص الآخر وطريقته. هناك أسلوب أنا أعتقد لأي إنسان يريد ينصح أو يريد يقول لأي شخص آخر اعتقاده أنه كيف ممكن ينصحه، لا يكون عبر المجال العام. إذا أنت فعلا قلبك على الشخص اللي قدامك وأنت فعلا تحس أنه أنت ممكن تنصحه، روح لو أنصحه بطريقة ما فيها فضيحة أو فيها أسلوب سيء. من يتخذ الأسلوب السيء في وسائل التواصل الاجتماعي إنسان لا يستحق الرد عليه، ويجب أن يحذر، يجب أن يحضر، يحضر من الفكر قبل أن يحضر في وسيلة التواصل الاجتماعي نفسها. ولم أعد أتأثر بأي إنسان سلبي في هذا العالم، لأني أنا وصلت إلى سن وإلى مرحلة أعتقد أنه من الصعب علي أني أنا أتخذ من هذولة يعني وسيلة أنها تغير لي قناعاتي أو أسلوبي في الحياة.
1: بس ولا فكرت أيضا تتقدم بشكوى ضد بعض الإساءات الكبيرة أنت تحضريهم نهائيا من فكرك ومن
0: أنا ما أعطيهم وزن أبدا، ما أعطيهم وزن أساسا، لأن الأسلوب كما قلت لك دائما دليل على تربية وخلفية هذا الشخص، وأي واحد خلفيته سيئة لا يستاهل مني أي ردة فعل أساسية.
1: دكتورة شكرا على كل الإجابات في حلقة اليوم من كل الأسئلة، نتمنى لك دائما دوام التوفيق بإذن الله وحياة سعيدة دائما.
0: شكرا يا خلود،
1: شكرا، الله يحفظك. شكرا للأديبة دكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية، عضو مجلس الدولة وأكاديمية سابقة، والشكر لكم أيضا مستمعين الأكارم، في أمان الله.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة،
3: ماذا، كيف، أين، من، متى، هل، لماذا،
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: تش العمان للنظام الدعم الوطني عجب الأمور طيبة. سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
2: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
3: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
4: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
5: كل الأسئلة،
6: كل الضيوف،
5: كل الضيوف،
6: كل الحكايات،

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

الساعة 10 المساء على هلا اف ام. باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يمي،
3: حي الله فيك
2: يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب زكيم سيف.
3: الحمد لله
7: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: هلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، وإلى آخر الأخبار والعلوم. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تستعرض في لقاء إعلامي أبرز المنجزات والمؤشرات الأداء المحققة خلال عام 2025 والخطط والتوجهات المستقبلية. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء القدرات وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وتطورها. سلطنة عمان تترأس لجنة اعتماد وثائق التفويض في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، يجسد حجم الثقة والتقدير التي تحظى بها في المحافل الدولية، ويؤكد في الوقت ذاته الكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر العمانية في إدارة الملفات متعددة الأطراف. اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التركيبة السكانية وأثرها بمجلس الدولة تعقد اجتماعا لمناقشة الدراسة واستعراض المحاور الرئيسية ذات الصلة بالتركيبة السكانية وانعكاساتها التنموية. فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى النهضة ينجح في استئصال ورم سرطاني متقدم بالأنف والجيوب الأنفية كان ممتدا محجر العين وقاع الجمجمة والغدة النخامية، وذلك باستخدام تقنية المنظار عبر الأنف دون الحاجة إلى أي شقوق جراحية.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يمي،
3: حي الله فيك
2: يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب زكيم سيف.
3: الحمد لله
7: حي
6: شكرا
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
10: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
11: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
12: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
11: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
12: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.
13: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
14: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
13: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
15: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافية. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة ومتجددة أكيد بالتواصل معكم وبالأخبار المختلفة معنا في هلا كافية. تحية مسائية طيبة لكم وين ما كنتوا تسمعونا، نتمنى لكم دروب السلامة والسهالة يا رب. ومنونا عليكم، كيف أموركم؟ كيف كان يومكم؟ يعني هاليومين المفترض أن احنا نخليهم أيام كذا خفيفة وحلوة، بما أن الأسبوع بالنسبة لنا صعب نقول عنه أسبوع لأنه يومين ونأجز، وعيدكم مبارك مقدماً. إذن في هلا كافيه اليوم نروح لتفاصيل مختلفة. ضيفنا إن شاء الله راح يخبرنا عن عالم المغامرات والترحال، الرحالة ناصر السناني المهتم بالترويج السياحي اللي قطع مسافة 969 كيلو متر بالدراجة الهوائية بهدف التعريف لسلطنة عمان ونقل ثقافتها للشعب التايواني. تفاصيل كثيرة راح نروح مع ضيفنا، وأكيد راح ناخذ كذا لفة حول أبرز ما جاء باللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب صباح هذا اليوم. كل هالتفاصيل وأكثر إن شاء الله معنا اليوم في مشوار البرنامج، نتمنى لكم متابعة ممتعة. كل اللي حاب يشاركنا بالرسائل المسائية على 9-35-102-7 هذا هو رقم الواتساب. نتمنى لكم مساءات سعيدة، تقضوا معنا وقت ممتع إن شاء الله للساعة 7، وكثر كل شيء وحشني بما أني زمان عنكم فوحشيني نسمع هذا الاختيار الغنائي.

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
3: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
4: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا.
5: أحبك ليه أنا مدري،
4: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعاً للذكريات.

هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة، هذه عودة لكم في مشوار برنامج هلا كافيه، ووقفة كذا نروح لأبرز ما جاء في تفاصيل اللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب صباح هذا اليوم، اللي تم من خلاله إبراز المنجزات والمؤشرات الخاصة بعام 2025، وأيضا كل ما يتعلق بالخطط والتوجهات المستقبلية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ذكر الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق حزمة من البرامج والفعاليات النوعية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشبابية وصقلها وبناء القدرات وتهيئة البيئة الممكنة لنموها وأيضا تطورها. ونفذت خلال العام الماضي الوزارة 687 نشاط وفعالية استفاد منها أكثر من 105,376 شخص من مختلف محافظات سلطنة عمان، وهذا يعكس اتساع الحراك الثقافي والرياضي والشبابي ووصول البرامج إلى مختلف فئات المجتمع. سعادة السيد وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، إجمالي أنشطة القطاع الثقافي ضمن الخطة الخمسية العاشرة يبلغ 900 نشاط وفعالية استفاد منها أكثر من 85,733 مشارك، إلى جانب دعم 451 فرقة فنية وتنفيذ 46 مبادرة ثقافية وإجراء 23 دراسة بحثية. كما حلت سلطنة عمان ضيف شرف في 5 معارض كتب دولية وتسجيل 18 عنصر من التراث الثقافي غير المادي في قوائم منظمة اليونسكو، وخمسة منها وطنية و13 مشترك. سعادته أيضا ذكر نسب الإنجاز في مكونات مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي ليبلغ 49% حتى الآن في المنتدى الأدبي، و46 في دار الفنون، و41 في السينما الثقافية، و38 في مكتبة عمان الوطنية، و32 في المسرح الوطني. في هذا الجانب فيما يتعلق

0: بمجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. هناك أيضا كانت مداخلة لمعالي السيد وزير القطاع حول هذا الأمر. دعونا نستمع لتفاصيله.
1: حقيقة يعني أنا لا أبالغ إذا قلت أنه إن شاء الله يعني مجمع السيد طارق لن يقل عن ما هو موجود في المنطقة، بل قد يكون يعني في بعض النواحي أفضل، لأننا يعني سنبتدي من حيث انتهى الآخرون، فبالتالي التقنيات المستخدمة أيضا حتى

0: المعماري يعني تصميم نوعي ويراعي احتياجات جميع الشرائح وجميع مكونات هذا المشروع. كان لي زيارة للمشروع قبل حوالي شهر وطلعت على نسب الإنجاز المحققة وكذلك ما يحتويه المجمع من المكونات. في إطار العمل الإنشائي الحمد لله يعني قطعنا شوط جيد لحد الآن. تبقى طبعا التجهيزات الفنية وهذه قد تأخذ بعض الوقت، لكن نتأمل إن شاء الله أنه في وقت ما من العام القادم المشروع سيكون جاهز للافتتاح.
1: إذن هذا ما علق فيه معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب. قطعنا شوط جيد في مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، وفعلا يعني هذا المشروع مرتقب ومنتظر، ومثل ما ذكر لا يبالغ عندما ذكر أنه ما راح يقل عما هو موجود في المنطقة، وبالعكس فسنبدأ من حيث ما انتهى الآخرون. فهذه بشارة طيبة لهذا المجمع والصرح الثقافي المرتقب، مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. وكثير من التفاصيل الأخرى مستمعينا اللي تم التطرق لها في هذا اللقاء الإعلامي، بس خلونا نطلع لفاصل، من بعدها إن شاء الله نرجع لتفاصيل اللقاء الإعلامي الخاص بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.
2: مع سمير الحراسي على هلا اف ام.

0: باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

0: الراسي على هلا اف ام. هلا كفر. حياكم الله من جديد مستمعينا، ما زلنا نقترب من تفاصيل اللقاء الإعلامي الأول لوزارة الثقافة والرياضة والشباب اللي تم التطرق لجوانب مختلفة. يمكن خلال الوقفة الماضية تحدثنا عن بعض الجوانب والإنجازات والأرقام يعني المتعلقة بالقطاع الثقافي، ونشهد ولله الحمد يعني نشاط جدا كبير في هذا القطاع بعد اعتماد الاستراتيجية الثقافية في سلطنة عمان، والحراك رائع والأرقام تتحدث سواء من خلال بعض المنجزات المحلية وأيضا الخارجية، وبطبيعة الحال المشاركات الثقافية المختلفة الدولية. هالمرة خلونا نروح للقطاع الرياضي، وسعادة وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب ذكر البرنامج الوطني لاكتشاف وبناء قدرات الرياضيين الموهوبين، يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وتعزيز التكامل بين القطاعين التعليمي والرياضي، وإعداد جيل من الرياضيين القادرين على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي. أيضا عرج حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب، ويعتبر وفق نهج تشاركي وميداني يشارك فيه أكثر من 1000 شاب وشابة باستخدام أدوات منهجية لتحليل واقع وفق منهجيات علمية وممارسات أيضا عالمية. كثير من الأطروحات كانت حاضرة حول هذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الرياضي، رح نروح لبعض تفاصيلها. وهنا الحديث عن التفرغ للرياضيين، وهذا الحديث القديم المتجدد المتواصل، ودائما هذا الحديث يكون حاضر بالنسبة للاعبين سواء في كرة القدم أو الرياضيات المختلفة الفردية كانت أم الجماعية من خلال المعسكرات وأيضا المشاركات الدولية. هناك كثير من الإشكاليات اللي مر فيها الرياضيين أثناء مشاركتهم لتمثيل سلطنة عمان في المحافل الدولية، أحيانا مع بعض مؤسسات أو جهات عملهم. فخلونا نسمع سعادة شو ذكر في هذا الجانب اللي هم أكيد كل الرياضيين العاملين في مختلف القطاعات.
1: بالنسبة لموضوع التفرغ، حقيقة قبل سنتين تم صدور قرار وزاري من وزارة العمل، ما تحضر من المادة أعتقد 108 بتعديلها في اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية. هذا القرار يكفل لاعبين المنتخبات الوطنية التفرغ لمدة عام العاملين في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى اللاعبين الموظفين في الخدمة المدنية بإمكانهم التفرغ طوال الموسم ويشارك مع نادي، مجرد أنه يقدم الطلب إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب ودي يتخاطب جهات عمل. هذا موجود في قانون العمل وفي اللائحة التنفيذية معدلة من عامين، وهناك تنسيق مع الهيئات الرياضية في هذا الجانب. بالنسبة لموضوع الاحتراف في القانون الجديد، هناك استثناء لنظام الاحتراف من قانون العمل. بعض الأندية حقيقة تحاول تقدر لاعبين أيضا من الخارج، يعني قد يكون أعمارهم أقل من سن العمل، وهذه صناعة رياضة أيضا ممكن هم يستفيدوا من اللاعبين وأيضا يتم تصديرهم للخارج نوع من الصناعة. موضوع الاحتراف كان سابقا القانون أنه الشخص اللي يحصل الاحتراف في الخارج وهو يعمل في الحكومة، أعتقد النظام كان يعطيه 4 سنوات بعدين يجدد 4 سنوات وبعدين تكون هناك إشكالية. أظن الآن النظام يفتح المجال حتى لو يلعب يعني فترة أطول من هذا. بشكل عام هناك في أمور جيدة في موضوع التفريغ والاحتراف تفتح أن تكون بيئة داعمة لإنجاز الرياضة بإذن الله.
0: والله بإذن الله نتمنى دام هذا القرار صار لعامين، نتمنى يعني يكون واقعي على كل الرياضيين اللي البعض يعاني من هذا الأمر، وخاصة يعني في الرياضات المختلفة. ما نقدر نقول رياضة بعيدة عن رياضة أخرى، كل الرياضات يحتاج فيها الرياضيين إلى تدريبات مستمرة، إلى معسكرات، إلى مشاركات دولية أيضا يمثلوا فيها السلطنة. كان هناك سؤال أيضا حول خصخصة الأندية في سلطنة عمان، ويمكن حول خصخصة الأندية سعادة السيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم في وقت سابق ذكر حول النية أو السعي لهذا الأمر. بس خلونا نسمع سعادة وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب باسل الرواس إيش ذكر في موضوع الخصخصة، وهل سيتم خصخصة الأندية في سلطنة عمان؟
1: يعني مهم جدا. كانت استراتيجية الرياضة العمانية اللي عدت من قبل المشاركين طلبوا دراسة جزئية لموضوع الخصخصة في الأندية الرياضية، هذا جانب. الدراسة أكدت أنه مهم أن ننتقل من مرحلة التطوع في الإدارة لمرحلة الاحترافية. خرجنا بالاستراتيجية بمجموعة من المواضيع المرتبطة بموضوع الخصخصة، وهناك مبادرات لموضوع الخصخصة. اللي بغيت أقول إنه صدور القانون الأخير هناك مواد واضحة تسمح للشخصيات الاعتبارية الخاصة اللي هي الشركات إنها تمتلك أندية قائمة بمفردها أو مع الغير، وكذلك إشهار أندية الشركات التجارية. فالقانون هو مرحلة أولى في هذا المشروع اللي أنت ذكرته. نحن في مرحلة الآن الدراسة والتقييم النهائي للدراسة الاستثمارية بمشروع الخصخصة. ذكرت التجربة السعودية، حقيقة المملكة تجربة رائدة وملهمة وجاذبة، يعني بأنظار العالم للمنطقة. نحن نستخلص أفضل التجارب من كل الدول ونطلع على أفضل التجارب، والآن في مرحلة التقييم النهائي لهذا المشروع، وإن شاء الله طور اعتماده سوف يعلن عن هذا المشروع.
0: يعني لسه الموضوع في قيد الدراسة وبانتظار أكيد كل ما هو جديد في هذا الأمر لمصلحة الأندية والرياضة في سلطنة عمان.

0: أيضا كان هناك طرح، ولكن هالمرة يجيب عليه معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب حول برنامج الانضباط العسكري.
1: الحقيقة هذا الطرح يعني كنا نناقشه ساعات في اجتماع قريب. الأعداد الحالية يعني هذا العام إن شاء الله سيصل العدد إلى حوالي 1000 مشارك. الأعداد تتزايد، لكن أيضا الموضوع مرتبط بموازنات ومرتبط أيضا بأماكن لإقامة مثل هذا البرامج. فالموضوع قيد المراجعة، وإن شاء الله نتمنى أن الأعداد فعلا تصل إلى مستوى الطموح. هل بالإمكان أن المعسكرات تقام في أكثر من محافظة؟ يعني العامين الماضيين كان في محافظة ظفار، هذا العام هناك مسعى أنه يكون في مسقط في مكان مجهز. نتمنى أنه يعني تصلنا الموافقة في هذا الإطار، لكن ما يمنع أن نحن فعلا نبحث إمكانية يعني عقد مثل هذه المعسكرات في أكثر من محافظة في آن واحد.
0: إذن هذه بعض التفاصيل الخاصة باللقاء الإعلامي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب. للمهتمين واللي حابين يسمعوا أكثر بإمكانكم متابعة حسابات إذاعة هلا أف أم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى حساب وزارة الثقافة والرياضة والشباب اللي أكيد نقلوا كل تفاصيل هذا اللقاء الإعلامي. ونتمنى للقطاعات الثلاث كل التوفيق إن شاء الله والنهوض بها بشكل أفضل، وكل المهتمين والمتهمين أيضا لهذه الوزارة دوام التوفيق. يعني الشبابنا اللي يمثلونا في القطاع الثقافي بمجالات الواسعة والمختلفة، نتمنى نشوف إبداعاتهم الثقافية أكثر وأكبر. وأيضا في القطاع الرياضي شبابنا المبدعين والمنجزين ومنتخباتنا الوطنية دائما في منصات التتويج، وفي القطاع الشبابي دائما شبابنا العماني مبدع ويكون حاضر بإذن الله باهتماماته ومواكب لكل تفاصيل النهوض بعمان لأعلى المراتب بإذن الله تعالى.
2: مع سميرة الحراسي على هدف أم عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك. أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على محافظة ظفار قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية. احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: حي الله وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، وصلنا لساعتنا الأخيرة، وهالمرة راح نسافر ونروح مع ضيفنا، وخاصة احنا مقبلين على موسم السفر. بس احيانا السفر مش مجرد رحلة تروح انت تستمتع فيها وانتهى، او تقضي عمل معين وانتهى، ممكن يتحول السفر الى رسالة. وضيفنا اليوم عرف كيف يختار هذا النوع من الرسائل الاستثنائية، ومن خلاله اختار انه يعرف بعمان بطريقة مختلفة. كيف؟ انا ما راح اقول لك يصور سنابات ولا على الانستغرام وغيرها من المواقع، لكن من خلال الدراجة الهوائية اللي قطع فيها عشرات ومئات الكيلومترات في تجربة امتدت لأيام عديدة في تايوان، بهدف نقل صورة سلطنة عمان وجمالها والترويج لها سياحيا وثقافيا وتفاصيل كثيرة من خلال دراجة هوائية. اليوم رح نتعرف على هذه الرحلات أكثر، وعن المواقف، وعن تفاصيل كثيرة بين سلطنة عمان إلى تايوان عبر الدراجة الهوائية، مع ضيفنا الرحال والمهتم بالترويج السياحي وأول من قطع هذا المسافة في سلطنة عمان ناصر السناني. أخي ناصر أهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم. شكرا،
1: كيف الأمور؟ نورك، كيف الأمور؟
0: الحمد لله،
1: كل شيء
0: طيب،
1: تمام،
0: كله تمام. كيفك أنت؟
1: الحمد لله، الحمد لله، نشكر الله. أولا نشكرك على وقتك، و صراحة متحمس اني اخبركم على التجربة في تايوان.
0: نعم اكيد. نعم. احنا بعد متحمسين نعرف تفاصيل كثيرة. نعم. بس ليش تايوان في البداية؟
1: كل حد سأل لي هالسؤال، ليش تايوان؟ اولا التقيت مع انفلونسر اسمه كاي، هو من تايوان. التقيت معاه في جبل شمس في كوفي شوب، وتكلمنا عن السياحة وكذا، وخبرت انه خلاص انا الحين اني راح أوديك لأماكن مثال الوادي الشاب. راح أوديك للجزيرة الديمانيات.
0: أنتوا التقيتوا بالصدفة ولا بالصدفة؟ أنت مرشد سياحي أو كيف كان طريقة؟
1: أنا كمرشد سياحي وصاحب الشركة السناني تورز. ولما التقيت كاي التقيت معاه أصلا أنه كان معاي أصدقائي كرحلة كنا رايحين نحن.
0: حلو.
1: وسبحان الله التقيت كاي كان لابس الزي العماني الدشداشة والكمة وكذا. يعني قلت يا أخي هالشخص يعني قاني فضول يعني من وين وهذا، فرحت وقلت له هاي هاو ار يو ماي نيم از ناصر وكذا، من وين واي يو فروم؟ قال لي من تايوان. قلت له تايوان؟ قلت له نحن ما نسمع يعني ما نشوفكم كثيرين هنا في يعني في سلطنة عمان. الصين والكوريا واليابانيين وهذا. فسبحان الله بعض الأحيان لما تلتقي مع الناس تحس كأنك تعرفهم من فترة.
0: صحيح. وهذا الشعور اللي
1: هذا الشعور مع كاي.
0: كاي.
1: وبعدين قلت له قالك تروح إلى وادي الشاب وكذا، قال لي لا، فقلت له خلاص أنا بمشيك يعني وكذا، ورحنا إلى وادي الشاب والجزيرة الديمانيات. وسبحان الله من هذيك الرحلة صرنا زملاء، صرنا كأخوان. فيوم من أيام
0: هو إيش كان جاي يسوي في سلطنة
1: هو ترى
0: جاي.
1: هذه هي، هو قال لي ترى خذ سنة كامل إنه يسافر كل مكان، يعني من أوروبا إلى ساوث أمريكا إلى إيست آسيا، واختار سلطنة عمان. وسألته يعني ليش سلطنة عمان؟ قالي فضول. قال لي إن زميلي خبرني عن السلطنة إن هي معروفة بالتقاليد ومعروفة بجمالها، نحن عدنا الجبال، عدنا الجزيرة، عدنا الوديان، عدنا
0: تنوع
1: كثير. تنوع تنوع. فقلت له والله شيء طيب. وقال لي إن أساس إني جاي هنا أروج السلطنة للتايوانيين. فقلت له ما شاء الله زين والله، وقلت أنا إن فرصة أن يتعرف علي وراوي الأماكن الجميلة. فسبحان الله شهر اثنين بداية السنة قال لي ناصر تعالي تعال زورنا تايوان وكذا. قلت له بفكر. لما خبرني أنه راح أسوي سايكلينج، هو راح يسوي سايكلينج، أنا خبرته يعني هل ممكن أني أنضم معاكم بالرحلة سايكلينج وكذا. فقال لي تعالوا، هالمشوار بدأت من الكوفي شوب إلى تايوان، وجاني فكرة إن ليش ما أروج السلطنة بطريقة جديدة. يعني سايكلينج، ونفس الشيء خليني أخذ معي مثل حلوى العمانية، أخذ معي مثل جبس بطاطس عمان. ونفس الشيء قلت بأخذ معي اللي هو البن الخنجر العماني كهدية، اني اسالهم بعض الاسئله ولما يجاوبوا اجابه صحيحه بعطيهم الهديه
0: كرمز.
1: ايوه فبدت الرحله هنا كلها من كوفي شوب الى تايوان. واكون صريح معاك انا يعني ما يعني سايكلست يعني ما من الدراجات الهوائيه وهالامور.
0: ترى انا هذا السؤال اللي خطر في بالي يعني انت بايش مزعلنك الطائرات وسائل النقل المختلفه سيارات قطارات وغيرها من كل هذه الوسائل وانت رحت للاصعب دراجه هوائيه تقطع فيها يعني مئات الكيلومترات
1: 969 كيلومتر. نعم
0: ليش؟
1: والله حبيت أقرب شيء جديد. أنا ترى الشخص اللي أحب أقرب أشياء جديدة.
0: بس أنت قلت لي مش رياضي إنك.
1: ما السايكل نعم بس أحب تحديات أحب شيء جديد. حتى الشباب يخبرون أنت يعني أحسك بعض الأحيان ما طبيعي إنك تحب تقرب أشياء غريبة جديدة. قلت له ترى حياة قصيرة لازم نقرب أشياء جديدة. فحتى خبرتهم يعني في مرة خبرتهم إنه ما بالسايكلينج في أفكار كثيرة عندي هلقد أسويها. لكن إن شاء الله يعني ستيب باي ستيب خطوة بخطوة يعني بإذن الله تعالى.
0: وعقلك كيف استوعب موضوع الدراجة الهوائية يعني والله على طول كان الموضوع عادي بالنسبة لك سهل خضيت الدراجة وانتهى ولا أنت حاولت فعلا تبحث عن هذا الأمر خاصة أن المسافة ترى يعني مش سهلة.
1: نعم هو خبرني قال لي شوف ترى يعني هل يعني أنت مستعد ومتأكد أنك تقرب هالتجربة؟ قلت له شوف أريد أقرب يعني خلينا نشوف كيف راح يكون الأمور وهذا. فكان عندي يومين بس أني أتمرن أتجهز. ولما وصلت إلى تايوان إلى تايبي قال لي خلاص هذا الدراجة الهوائية سبونسرد كل شيء كان يعني سبونسرد مع الشركة وكل شيء والهلمت واللبس. وقال لي خلاص وصلت تايبي يوم اللي بعده بدينا المشوار.
0: سبونسر من هناك
1: من تايوان كل تايوان. من تايوان هي سبونسر
0: والدراجة عمانية يعني
1: لا تايوانية هو لا هو الدراجة صنع تايوان دراجة خفيفة جدا ومناسبة للمسافات البعيدة.
0: حلو
1: ايوه فاللي كان عليني بس احضر هناك اجيب اغراضي اخذ معي حلوى العمانية بطاطس عمان واروج السلطنة وعلم عمان.
0: بس أيوة. انت قطعت المسافة من تايوان الى سلطنة عمان؟
1: لا
0: يعني من عمان الى تايوان؟
1: لا يعني خضيت الطيارة طبعا من مسقط الى ماليزيا بعدين من ماليزيا الى تايوان تايبي لان احنا ما عدنا اللي هو دايركت فلايت. فاول ما وصلت هناك استقبلني هو المطار بالزي العماني لابس لك مصر وكل شيء ودش داشه ويوم اللي بعده بدينا نحن المشوار.
0: حلو
1: والفكره من هال الدراجه الهوائيه ان كنت اريد اوصل الرساله ان كنت اصور في مقاطع فيديوهات كثيره عندي فقاس الحين ارتب مقطع الى مقطع فكان الهدف اني اريد اوصل اروج سلطنه عمان بطريقه جديده وكيف اني انا يعني اتكلم مع التايوانيين. وأكون صريح معاك أن التايوانيين ما يعرفوا كثير يعني ما أنهم عندهم معلومات كثيرة عن الخليج. فكانت تجربة جدا جميلة إن بطريقة أنه كان مضحك يعني كان في فكاهي كذا نعلمهم الكلمات العربية نخبرهم وين سلطنة عمان وهالأمور يعني. فصراحة في نسبة كبيرة من التايوانيين من بعد هذا الرحلة خبروني أن نحن لازم نزور إلى سلطنة عمان. فكانت الهدف مال أني أروج فكان أوكي قلت بسوي الدراجة الهوائية بس بحط أن الدراجة الهوائية مع السياحة يعني بطريقة جديدة. فالحمد لله كان في تحديات كثيرة والأجواء اللي عندهم مرة أمطار مرة يعني شمس وعندهم حرارة نفس الشيء هناك. بس الحمد لله مع الفريق كاي وآشلي وماكس ما قصروا معي.
0: وين رحتوا بالدراجة؟
1: بدينا نحن من وين؟ بدينا نحن من تايبي بدينا بعدين رحنا إلى تاينان فغطينا الجزيرة بالكامل لأن التايوان بشكل عام هي جزيرة. فغطينا كامل من النورث والساوث والإيست والويست وكل النقاط اللي نحن وقفنا فيها خضينا نحن اللي هو الهوستيل بعض الأحيان استضافونا التايوانيين ما قصروا معانا. فكانت يعني ما إن الهدف ما إن كنا نريد نخلص من وقت الهدف إن نحن أنا كناصر كان اللي علي إني كيف أوصلهم الرسالة إن عن سلطنة عمان وهم نفس الشيء أخذوا الفكرة عن العمانيين.
0: حلو. نعم. يعني أنت ذكرت في بداية حديثك أنه في تايوان ما كثير يعرفوا عن عمان أو سمعوا عنها. نعم. عنها وعن ثقافتها. طب شو أول سؤال كان يطرحوا لك مجرد ما تقولهم أنا عماني؟
1: والله أول مرة يعني هم مثل ما خبرتك أنه ما عندهم معلومات كثيرة عن السلطنة.
0: نعم.
1: فكنت يعني أسألهم أراويهم الخريطة إن نحن سلطنة عمان it's next to سعودي أرابيا، خبرهم قريبة من الإمارات واليمن. فبالنسبة لهم كان شيء جديد صراحة، لأنهم ما سمعوا كثير عن يعرفوا عن الخليج بس ما عندهم معلومات الكثيرة. فخبرتهم، وفي نفس الوقت كنت أسألهم يعني تعرف عن الخليج، نسي وين الخليج، أوكي تعرف مثال عن السعودية، أوكي نحن جنب السعودية وكذا، يعني بطريقة أن تكون ما أحسسهم أنهم ما يعرفوا. فهمتي علي كيف؟ فالحمد لله يعني كان في بعض الناس كانوا ما يعرفوا، بس جبتها بطريقة أنه كأني أخبرهم، أثقفهم يعني أخبرهم بطريقة أنه نحن وين وسلطنة عمان صار لها كذا. فصراحة تفاجئوا هم، وأول ما خبرتهم ورابيتهم بعض الصور الأماكن الجميلة اللي عندنا مثل وادي الشاب، صلالة، مسندم وهالأمور، تفاجئوا كثير. قلت لهم نحن ترى لأن التايوانيين يركزوا في ثلاثة أشياء. نقطة الأولى اللي هو فيزا، وعندهم سهولة الفيزا ونورايفل. نقطة الثانية اللي هي التاريخ والثقافة. والثالث الطبيعة، هم مركزين على هذا ثلاثة أشياء،
0: وهي ثلاثة الأشياء الحمد لله هي موجودة. نعم. ومتيسرة في سلطنة.
1: أيوة الحمد لله. عمان. الحمد لله. هي نعم.
0: وتحس كان فيهم يعني رغبة حقيقية بعد أكيد كل هذه التفاصيل؟
1: أكيد أكيد. أنا تعرفت مع الأخ محمد البرعمي، هو مدير مكتب سلطنة عمان في تايوان. والتقيت معه بالصدفة وأنا قبل أرجع إلى السلطنة، وتكلمنا كثير عن السياحة ما بين تايوان وسلطنة عمان. تفاجأت أن التايوانيين حبوا يسافروا كثير، يعني تقريبا ما شاء الله يمكن 70% التايوانيين حبوا يسافروا هذا. وهالسنة قال لي أن 500 تايواني جايين إلى سلطنة عمان
0: هذه السنة
1: كسياحة.
0: هذا رقم دقيق، 500 شخص.
1: 500 شخص. هي نعم. وحتى رسل لي الإحصائيات وهذا، وتفاجأت صراحة يعني. فقلت ما شاء الله هذا شيء طيب.
0: من بعد النسبة كم كانت عندك فكرة؟
1: النسبة تقريبا تقدر تقول كامل 67 67% يعني.
0: لا أنا أقصد يعني مقارنة بالفترة الماضية
1: قليلة جدا.
0: كان في فعلا زوار من تايوان إلى سلطنة عمان قبل، أو أرقام لا تذكر؟ لا بسيطة
1: كان أرقام بسيطة، بس هالسنة لاحظنا ما شاء الله إنه في نسبة كبيرة الزوار من تايوان إلى سلطنة عمان. والأخ محمد المدير المكتب سلطنة عمان في تايوان ما شاء الله عليه، إنسان طموح وإنسان مجتهد. وتكلمنا حتى عن راح يكون في الإيفنت مؤتمر عن السياحة في تايوان في تايبي. فهذا المؤتمر راح يكون إن كشركات العمانية، شركات السياحية، شركات الثانية، كلنا نجتمع في مكان واحد ونروج السلطنة عمان. فراح يكون إن شاء الله هذا السنة شهر 11 نوفمبر بإذن الله تعالى. والهدف إن نحن نجذب السياح أكثر وأكثر التايوانيين إلى سلطنة عمان،
0: اللي هي لقاءات البي تو بي.
1: أيوة بي تو بي. نعم.
0: الشركات السياحية المحلية وأيضا التايوانية. أيوة. لتبادل أكيد باقات السفر. أيوة. وغيرها من. نعم. التفاصيل.
1: أيوة. أيوة.
0: ممتاز. أيوة. فهناك توجه إن شاء الله
1: في توجه كثير.
0: نعم. للتركيز للسوق التايواني بشكل. أيوة. أكبر. أيوة. طب عطينا شوي من المواقف يعني حسيت فعلا خاصة يعني لما تحكي لهم أو حتى لما يشوفوا شيء خاص سلطنة عمان، هذه ضحكات وراها قصص
1: قصص كثيرة كثيرة يا أخي. عندي شهادة معطني زميلي كاي، وهذه الشهادة يعني مواقف كثيرة صارت. إنه أولا تحدي كثير إنه لما تروح لك أماكن ريفية ترى شيء كلاب كثيرة هناك. صار له مواقف كثيرة مع الكلاب. زين. وصار معاي موقف إنه مشكلة إنه ترى هم معظمهم ما يتكلم اللغة الإنجليزية، فكنت لازم استخدم اللي هو الجوجل ترانزليت وهالأمور بعض الأحيان بالأسئلة كذا يعني طريقة. لكن الشعب التايواني يعني ما أعرف كيف أشرح لك، شخص يعني استضافوني بطريقة ما تصورت. يعني في واحد استضافني عندهم البيت، في غيرهم أعطوني أكل، بعض الأحيان الفواكه. قلت لهم ترى أنا ما محتاج، يعني أموري طيبة، يعني ترى قاعد سايكلهم كذا. قالوا لا لا نو نو كم كم.
0: هم يشوفوك بالدراجة الهوائية.
1: أيوة بالدراجة الهوائية، لأن ترى زميلي كاي هو كان 24 ساعة كان يصور المقاطع الفيديو اليوتيوب وكذا، فصار إن في ناس خلاص بدأت تعرفني أصلا ما أعرفهم. فيجيني واحد yes I saw you cycling وكذا، وقلهم يا أخي قتلة كان ما متعود لهالدرجة يعني.
0: حلو، فكان كاي في بث مباشر نقدر
1: مباشر
0: نقول في الرحلة،
1: في الرحلة هنا.
0: فالناس عرفتك أكثر، ويمكن
1: نعم.
0: حتى سألت من هذا ومن
1: أيوة
0: وين.
1: أيوة أيوة صح، حتى في بعض الناس يعني كان يسألون يعني كيف تعرف كاي ولمدة يعني تعرفه من سنين ولا كيف، لأن نحن متعودين نشوفه هو يسافر بروحه بس فجأة نشوف شاب معاه ومن سلطنة عمان، يعني هذا شيء جديد. ففيهم كان فضول كثير صراحة. ولاحظت شيء في التايوانيين إن هم ترى يحبوا يعني يشوفوا حد من خارج يجربوا أكلاتهم، يشوفوا كيف ردة الفعل،
0: يعتزوا بثقافتهم.
1: أيوة ثقافتهم يعني. وكان أكلاتهم صراحة يعني غريبة، لكن الحمد لله يعني تعودنا نحن مع الفترات الطويلة والرحلات وهذه، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. أكثر سؤال صدمك عن سلطنة عمان تلقيته يمكن من التايواني؟
1: إنزين الصدمة هذه أنهم هم أولا ما توقعوا لأن ترى هم حاطين في بالهم أن سلطنة عمان بس صحراء ما فيها شيء، ما فيها أبدا. فلما رويتهم الصور والفيديوهات استغربوا أن سلطنة عمان تتميز بأشياء كثيرة، يعني اللي هي الطبيعة والتاريخ، وتفاجئوا كثير. قلت لهم ترى هذه هي السبب اللي أنا أحاول أني أوصل عن بلادنا سلطنة عمان لتايوانيين، أنه إذا كان عندكم فرصة على الأقل تعالوا زورونا هنا وبتشوفوا يعني بنفسكم الجمال اللي عندنا نحن.
0: الحمد لله على هذه النعمة، وإن شاء الله فعلا يعني نشوف عدد أكبر
1: إن شاء الله.
0: ومثل ما تفضلت يعني يمكن خلال المرحلة الماضية ما كنا نشوف كثير من تايوان، الصين، كوريا وغيرها، ولكن الآن أصبح الوضع شوي أفضل أعتقد. صرنا نشوف أكثر يعني. وهذه جهود مقدرة أكيد من مختلف الأفراد
1: أكيد.
0: مثلك ومن
1: أيضا الأخ محمد البرعمي،
0: وأيضا وزارة الثقافة والرياضة وزارة التراث والسياحة. أنا قبل شوي كنت أسولف عن وزارة الرياضة ففي بالي وزارة التراث والسياحة مشكورين نعم. من خلال مشاركاتهم في المعارض
1: نعم.
0: أيضا
1: نعم.
0: الدولية واستهدافهم لبعض الأسواق، خاصة أن اليوم نتحدث عن هذه الدول ومنها أيضا الصين وغيرها من الدول ضمن توجهات أو الأسواق التي تستهدفها الوزارة خلال المرحلة المقبلة. ونشوف كثير من الشباب أيضا المميزين في مجالات مختلفة ليسعوا للترويج لسلطنة
1: أكيد
0: عمان.
1: أكيد عندك شباب ما شاء الله مثل محمد البلوشي، عمر الكندي، سامر البداعي، مهند، ما شاء الله عليهم. في شباب كثيرين يعني مروجين سلطنة عمان بطريقة جميلة جدا صراحة، فما شاء الله. والشباب نفس الأخ محمد البرعمي اللي اجتهد أن يجذب السياح التايوانيين إلى سلطنة عمان ويخطط أن الشركات السياحية، فما شاء الله في شباب كثيرين ما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله عليهم. الله يبارك في هذه الجهود. أنت ذكرت لي أنك رحت ومعاك الحلوة وبطاطس عمان وغيرها من التفاصيل، كيف كانت ردود أفعالهم وهم يجربوا الحلوة العمانية وتشبس عمان؟
1: أيوة البطاطس عمان ترى أنا أصلاً كبداية كنت ما فكرت أني راح أصور الفيديو وهالأمور، كان مجرد كهدية لي كاي. فأول ما وصلت إلى المطار في تايبي جاءت هدية، الهدية قلت له بطاطس عمان وكذا، هو ترى يعرف عن بطاطس عمان اللي زار للسلطنة. فقال لي ناصر يا أخي وش رأيك نصور نشوف الرياكشن مع السياح والتايوانيين بعد. قلت له تمام. فصورنا مقطع فيديو تقريبا 30 ثانية، وسبحان الله هالفيديو يعني جاب عدد المشاهدين وكذا، وما توقعت ان التقييم من التايوانيين قالوا تقريبا قريب من عندهم هم نفس الشيء بطاطس اسمه توفو فقالوا قريب منه. وفي ناس يعني بالطريقة ان عجبهم قالق عادي ناخذه معانا، قلت لهم عادي يعني كان عندي كمية.
0: لا يحاولوا شبس عمان لا يقارن بأي
1: أكيد.
0: بأي شبس.
1: أكيد أكيد أكيد قلت لهم لازم تقربوا مع جبن وخبز طريقة ثانية يعني
0: وتقوس. تكمل.
1: أيوة فخبرتهم فتفاجئوا هم كثير. أما قصة الحلوى العمانية كان كفكرة كنا مفروض نحن نحط البداية بس قلنا بنخلي نهاية الرحلة. فكان أول شيء صعوبة إنه ترى ما كل حد كان يعني موافق إنه يظهر في الفيديو وهالأمور. بس ما شاء الله عليه كاي ما قصر كلمهم وكذا وحصلنا كمية أشخاص. وكان تجربتي كنت أريد أشوف ردة الفعل وقلت لهم عادي يعني إذا ما عجبكم شيء قولوا يعني بس أريد أسمع. وهذا فكان أكثر تقييم 8/10 9/10 وقالوا قريب من السويت اللي عندهم اللي هو بلاك شوغر. فأنا ما عرفت هذا البلاك شوغر من وين ما قربته. قلت له زين بمشي معاكم لكن قالوا قريب منه. ولدرجة في واحد في مقطع فيديو أنا مصور إن واحد تايواني قال لي عادي قرب للمرة الثانية. استغربت يعني قلت له تفضل تريد شلة كامل يعني خذه معك.

0: مشاركات أكيد أو بطرق أكيد. بسيطة فالناس تسأل وراء هذه الأكلة من وين وكيف وين, ويصبح الموضوع أكبر مما نتخيل من خلال الجذب السياحي, وخاصة مثل ما ذكرت في تايوان الشعب يحب يسافر كثير, يحب يستمتع كثير ويحب التجارب المختلفة. وهذه التجارب هي حاضرة في سلطنة عمان. نستأذنك نطلع لفاصل قصير ونرجع نتواصل مع المستمعين في هذه الرحلة من سلطنة عمان إلى تايوان عبر الدراجة الهوائية.
1: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم, في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون, في لحظاتكم المعتادة, قهوتكم, ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها, هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال, والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم, قرمشها الحين.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasir.om.
5: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فوراً عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي, والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
6: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين, ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة، وإحنا ما زلنا متواصلين معاكم والحديث مستمر مع ناصر السناني، رحالة ومهتم بالترويج السياحي وشارك في مسافة طويلة أكثر من 900 كيلومتر عبر الدراجة الهوائية في تايوان بهدف الترويج لسلطنة عمان. أخوي ناصر أهلا وسهلا فيك.
1: أهلين أهلين أختي،
0: وحياك الله من جديد. وأنا كذا ودي أعرف أكثر، يعني أنت ذكرت لي رحلة كانت طويلة، لقائك مع كثير من التايوانيين، يعني بعض المواقف اللي حصلت لك وأنت تتحدث عن سلطنة عمان أو حتى من خلال اللي زاروا سلطنة عمان.
1: والله أولا تفاجأت أن في بعض التايوانيين تواصلوا معي على الإنستغرام وزاروا إلى سلطنة عمان، تفاجأت حتى أن خبروني، راوني بعض الصور إلى سوق النزوة والجبل الأخضر، وأنا قلت لهم يا أخي لو عرفتكم من قبل، وفي بعض الناس خبروني يا أخي لو عرفناك نحن من قبل، قلت لهم ما علي ترى خلاص عندكم اللي
0: إيش
1: هو
0: إيش الفرق بينهم أنه عرفوك قبل،
1: لأن هم ما توقعوا أن نحن، يعني ترى شوفي السبب من أسباب اللي كنت أريد أوصل الرسالة أن نحن يعني طريقة أني أروج السلطنة بطريقة فكاهي، يعني ما تكون

0: بطريقة رسمية وكذا. فلما شافوا شخصيتي كذا أتعامل مع الناس وضحوك وإني أحاول أتعلم المندرين لغتهم يعني استغربوا قالوا يا أخي ما توقعنا أن نشوف حد مثلك كذا أنه في فضول حاب يتعلم اللغات حاب يجرب أكلات الجديدة وكذا. فخبرته ما علي خلاص لما تجي إلى سلطنة عمان المرة الثانية عندكم رقم التلفون. وفي التقيت مع الشخص أنا هذا اللي تفاجأت كثير رشيد زين نحن سميناه رشيد. على فكرة أنه رشيد جاي لسلطنة عمان ودرس اللغة العربية في جامعة سلطان قابوس
1: إنسين
0: لمدة سنتين وشافني الفيديوهات اللي كنت أصورها وكذا والتقيت معه وصراحة خبرني القصص الزيارة إلى سلطنة عمان وتعرف على الشباب العمانيين. فلاحظت أنه في نسبة يعني من الشباب التايوانيين يعني زاروا إلى سلطنة عمان وفي غيرهم عاشوا إلى سلطنة عمان. فهذا الشيء أنا ما كنت يعني توقعت فهمتي علي كيف ما توقعت. فمن خلال زيارتي إلى تايوان تفاجأت أن في عدة تايوانيين زاروا إلى سلطنة عمان. وحتى الأخ محمد البرعمي خبرني أنه في كانوا 3 تايوانيين أول ما وصلوا إلى سلطنة عمان جلسوا تقريبا لمدة يوم واستأجروا السيارة من مسقط إلى صلالة وكان يصور الأماكن وكذا. فهذا الشيء حتى ما كنت أعرف يعني عندنا يعني ما شاء الله يعني تايوانيين كذا يحبوا المغامرات وهالأمور. فهذا الشيء يعني فرحت أنهم في بعض الناس زاروا إلى سلطنة عمان ومن خلال هالزيارة في ناس كثيرة حابة تزور إلى سلطنة عمان.
1: اتواصلوا معك بعض
0: اتواصلوا معي على الأكثر شيء على الإنستغرام ونفس الشيء التيك توك بعد. والخطة اللي نحن تو قاسين نشتغل عليه إنه نخطط إنه إن شاء الله هالسنة نوفمبر اللي هي المؤتمر التايوان تايبي فير إنه نحن نكون مع الشباب مختصين في الجولات البحرية والجولات اللي هي الهايكينج وهالأمور نجتمع في مكان واحد ونروج السلطنة ونجيب نسبة السياح أكثر لأن 19 مليون تايوانيين يحبوا السفر يعني. فنحن على الأقل الهدف إن نقدر إذا نقدر نجيب 200,000 بيكون شيء طيب زيارة لهنا. فقاس نخطط نحن وعسى خير إن شاء الله إن نحقق الرقم اللي نحن نريده
1: بإذن الله. هل هذه المبادرات شبابية بروحكم أو كشركات أو في تنسيق أيضا مثلا مع فيزة عمان أو وزارة التراث والسياحة إنه فعلا الجهود تكون متكاملة ما بينكم لتحقيق الهدف الواحد اللي هو الترويج لسلطنة عمان بشكل أكبر؟
0: أكيد الجهد للمكتب سلطنة عمان في تايوان مثل ما خبرتك الأخ محمد مع تنسيق هو تواصل مع وزارة السياحة غرفة التجارة والصناعة وما شاء الله عليه هو الشخص اللي يحاول حتى انه يكون عندنا اللي هو دايركت فلايت يعني من مسقط الى تايوان تايبي. فانسان مجتهد ودائما يعني يعطي فرصة للشباب العمانيين. ففي خطة كبيرة ان شاء الله ونريد نحن نوسع كثير ونركز بعد في تايوان ما بس مجرد في تايوان اليابان والكوريا نفس الشيء.
1: بوجهة نظرك ومن خلال زيارتك ايش اللي يحتاج من جهود لترويج السلطنة عمان في تايوان بشكل اكبر؟ ايش ابرز الطرق اللي تحسها توصل لهم وتلامسهم حسب اهتماماتهم في الجانب السياحي؟
0: والله انك ترى ان اول شيء مثل ما خبرتك النقاط اللي يهتموا كثير التايوانيين اللي هو الفيزا. نحن عندنا سهولة الفيزا الحمد لله. والشيء الثاني ان نحن مثل ما خبرتك عندنا ما شاء الله الثقافة والتاريخ والطبيعة. فهم بس يبحثوا عن هالثلاث أشياء إنزين. والطريقة الثانية اللي هو اللي أكيد إن تكون يعني توصلهم الرسالة تكون بطريقة إنك أنت تندمج مع التايوانيين يعني ما بس مجرد البوستات حتى الفيديوهات وهالأمور. وفي نفس الوقت انه يكون السوشيال ميديا كثير اللي انفلونسر مثلهم الشباب اللي ذكرتهم محمد وعمر والباقيين انه مهمة بس طريقة ان يوصلوا الرسالة ان نحن عندنا اماكن نفس مثل الوديان والجبال. وفي نفس الوقت انه يكون وزارة السياحة ما مقصرين هم معانا والحمد لله يعني ما معقد الامور هناك سهلة جدا
1: الحمد
0: وهم
1: لله.
0: عندهم فضول التايوانيين عندهم فضول هذا اللي حلو فيهم
1: ومحبي ايضا للتجارب المختلفة.
0: ايوة المختلفة.
1: طب نعم. لو جاك سائح من تايوان الى سلطنة عمان نعم. وين اول مكان بتوديه؟
0: اكيد مسقط أول شيء ببدأ مسقط تور اللي هو جامع سلطان الأكبر، بعدين إلى سوق المطرح، متحف الوطني، هذا كبداية. بعدين يوم اللي بعده على حسب الزبون، بعض الأحيان أخبرهم هل تحب المغامرات، لأن في بعض الأحيان الزبون يقول لك أنا ما من الهايك، أحب المثال المكان، مثال قول السنوركلينج الجزيرة، مرات يقول لك لا أحب أماكن القديمة مثال سوق، أوديهم إلى نزوة، فيعتمد على الزبون. لكن الغالبية ترى أبدأ من مسقط، من مسقط إلى وادي الشاب، من وادي الشاب إلى صور، من صور إلى بيدية وكذا، وانت تمشي كالعادة. هذا الجدول اللي أنا أسويه، بس أكثر شيء أمشي على حسب الطلب من الزبون.
1: بس أول وجهة مسقط. محافظة مسقط أكيد. من المطار
0: أكيد.
1: إلى جولات
0: على طول
1: في مسقط
0: على طول على طول. نعم.
1: طيب وش الشيء اللي نحن في عمان نشوفه يمكن يكون عادي لأن احنا متعودين عليه، لكنه يظهر الأجانب والتايوانيين بشكل كبير؟
0: أتعامل العمانيين أول ما يوصل المطار، أنا قال لي زميلي كاي، قال لي صراحة أن أنت العمانيين الشعب لما ما بس تعال وكذا، لا كذا يعني طريق الترحيب وطريق أن فيكم فضول، قال لي هذا أولا ركزت أنا فيه. بعدين أن الطبيعة اللي عندكم اللي هي الجبال، بعد ما عندكم البنايات اللي هذه العمارات كبيرة وكذا،
1: أيوة، السحاب وغيره،
0: وفي نفس الوقت يتفاجئ أنه نحن عندنا طبيعة، هم ما متوقعين مثل ما خبرتك أنهم متوقعين أن الخليج تكون صحراء بس، يعني ما فيها شيء. فهم أول شيء خبروني الشعب العماني، أن الشعب العمانيين ما شاء الله عليهم طريقة الترحيب وكذا، هذا اللي انصدمه كثير. يعني قال لي ناصر من أسهل البلد اللي دخلت فيه، ماشي تعقيدات من أول ما وصلت المطار. فقال لي تعاملكم هذا شيء ثاني،
1: أكثر ما
0: أكثر
1: جذبه.
0: أيوة.
1: وأبهر بشكل كبير. نعم. التعامل العماني، وهذا مثل ما ذكرت أنا يمكن في بداية السؤال، إحنا يمكن هذا شيء من عادات
0: عادي.
1: وعادي، بس فعلا البعض يركز فيه لأنه يفتقده أحيانا في بعض المواقع. جميل أن احنا نسمع هذه الأشياء الطيبة. ويعني صديقك تاي اسمه؟
0: أيوة كاي.
1: سميته تاي بمزاجي، سامحنا يا
0: لا والله طيب عادي عادي.
1: زين كاي، زيارتك كانت الأولى لسلطنة عمان؟
0: أيوة الأول مرة. نعم.
1: وإيش انطباعه العام؟ هل وإيش كان يقول لك عن المتابعين عنده، بما أنه هو يعني صانع محتوى ومشهور في بلده، إيش كان يقولوا للي يتابعوه عن سلطنة عمان؟ كان يذكر لك هذه الأشياء؟
0: ذكرني، قال أول شيء كيف أنت كيف تتعامل معي، لأن لما أنا كنت أتكلم معاه أضحك أسولف وكذا، قال يا وشي ما متوقعين إن نحن كذا الشعب يعني بسيطين، ما معقدين وهذا. ونفس الشيء تفاجئ من جبل أخضر كثير، وفي نفس الوقت لما خضيته معي لحم الشوى راح نتغدى مع بعض، فهم ترى متعودين بالمقمشة وهالأمور وكذا، فتفاجئ إن
1: اضرب بالخمس.
0: أيوة. قلت له كيف متعود؟ قال لي لا والله بس عشان الفيديو بقرب. وكان في أكثر مقطع تفاجئ كثير لما كنا في المرة الثانية اللي
1: يعني
0: جبل أخضر،
1: يعني المتابعين تفاجئ.
0: أيوة
1: أنه تفاجئ
0: هو ياكل بالإيدة ولحم شوى وطريقة الجلسة، لأن ترى هم ما متعودين يجلسوا ترى تحت وكذا. فطريقة الجلسة مال يعني كانت غريبة شوية. فتفاجئوا هم، فقلت لنا نحن ترى هالتقاليد اللي عندنا، نحن نجلس على الأرض وصحن وناكل، ما نستخدم المقمشة وهالأمور. والمقطع الثاني اللي صار إن لما كنا في الجبل الأخضر كانوا فيه شباب، نحن كنا نصور، وقالوا واحد من الأخوان قال excuse me، والتفت قلت يعني يمكن في شيء، قال كم try the bitham اللي هي الفرصاد الايس كريم وهالامور. فجرب هو بالنسبة له البيذام يعني شيء جديد يعني. فالحلو فيه انه هو صور هالمقطع، حتى براويك الفيديو، فتعبير وجهه يعني كان ما متعود يقرب شيء جديد كذا. فهذاك المقطع بالنفس انهم ما تفاجئوا التايوانيين ان لهالدرجة ان التقيت شخص كذا لا تعرفه ولا يعرفك وقالك تعال وقرب فتفاجئهم كثير ان كيف تتعامل العمانيين اكثر. نعم
1: حلو. وهل في سؤال يعني كذا بعد يخطر في بالك حاليا سألوا المتابعين؟
0: والله السؤال يا اخي شيء كثير. تفاجئ ان اولا يعني ليش تاي اختار حد من سلطنة عمان؟ هذا أولا يعني قالوا تقدر تختار من أي بلدان الثانية بس ليش يعني سلطنة عمان؟ وحتى هو بالنسبة له كا يعني كان شيء جديد إنه يكون حد معاه يشارك معاه في الرحلة. فأغلبية أحس بسبب هذا اللي إنه هو وافق إني أنا أكون معاهم في الدراجة الهوائية اللي سايكلينج. هذا طرح كثير الناس يعني ليش اخترت حد من سلطنة عمان، والسبب إنه مثل ما خبرتك من البداية إنه نحن لما من أول ما التقينا مثل ما تقول اندمجنا
1: مع بعض،
0: أي مع بعض كأخوان وكذا.
1: حلو.
0: فهذا هو السبب.
1: أهل ناوي يرجع لسلطنة عمان؟
0: أكيد أكيد.
1: من جديد؟
0: أيوة.
1: وشو الخطة؟
0: صلالة.
1: أيوة. رح يكون في ترويج خاص.
0: رح يكون فيها لصلالة.
1: لمحافظة الضفار.
0: أي نعم.
1: عليش ناويين؟
0: هذا ترى مفاجأة. فالفكرة بدت أولا الشباب محمد البلوشي وعمر الكندي مسوين برنامج اسمه هوبسير، ما أعرف إذا سمعتي عنهم. هوبسير كانوا الشباب مع الموتوربايك الدراجة من مسقط إلى صلالة.
1: نشوف هذا.
0: أيوة. فخبرتهم أنا كنت مفروض أكون معاهم بس السنة الماضية بس ما صرت لأن صار لي ظرف وكذا. فقلت لهم هالمرة وش رأيكم شباب، كلمت الأخ محمد قلت له وش رأيك أجيب معاي كاي. مزين. وكاي لما رويت الفيديوهات عن الصلالة وكذا تفاجأ كثير ان هذا يعني هذا الشيء الخضر والجمال موجود فيه في خليج. فكاي متحمس بشكل ما تصور يعني، قال لي ناصر ودينا عرفني بهل صلالة خريدة شوف كيف حتى اريد اقرب طريقة اللبس وهذا. فكلمت محمد وقال لي محمد فكرة طيبة ان نحن نجيب انفلونسر من خارج في نفس الوقت ان هو راح يروج سلطنة عمان في تايوان، ما بس في تايوان
1: ولموسم الخريف. أيوة ايضا الخريف في محافظة
0: نعم
1: الضفار. ففرصة طيبة،
0: فرصة
1: بالعكس
0: طيبة. هي نعم.
1: يعني راح نشوف التايوانيين في الضفار ان شاء الله
0: بإذن الله. بإذن الله. فبيكون الشباب انفلونسيين مثل محمد عمر سامر البداعي والشباب البقية، وبيكون معانا كاي كشخص جديد من خارج سلطنة عمان.
1: مسوين خطة معينة بحيث انه أيوة. يعني هو شخص خارج نعم البلد، وكيف ممكن تروجوا لمحافظة الضفار أكيد بطريقة تليق بحجم جمالها أيوة وثقافتها نعم وعراقتها.
0: ايوة نحن مخططين. نحن
1: متغششون الخطة ولا مفاجأة؟
0: ماشي مفاجأة. لازم تابعوا محمد بلوشي وعمر الكندي، بتابع بتشوفوا كل الفيديوهات وان شاء الله، لأن هذا المفاجأة ما أريد يعني سبويلر. خليكم جاهزين إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إنزين نطلع لآخر فاصل إعلاني ونرجع أكيد نتواصل في الدقائق الأخيرة من مشوار البرنامج ونعرف كذا تفاصيل هذه الرحلة. هو من خلال لقاء بجبل شمس وصلت لي رحلات مختلفة.
0: نعم.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
5: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
6: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
5: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
6: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
7: الصفا. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
8: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح. مع سميرة الحراسي

0: هذه عودة لكم من جديد مستمعينا مع الرحالة والمهتم بالترويج السياحي والترويج السياحي لسلطنة عمان بالتحديد ناصر السناني. ناصر أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: أهلين.
0: وأنا ودي أسألك بعد هذه التجربة يعني إيش اللي تغير في ناصر وإيش اللي ناوي عليه بعد رحلة طويلة تجربة ربما تكون مختلفة ولكن بهدف واضح؟
1: والله إنه لازم تقرب أشياء جديدة. يعني ما بس تركز الترويج فقط بس في سلطنة عمان، تقدر تسوي أشياء كثيرة مثل المغامرات، خلينا نقول مثال تسوي لك خطة إنك تسافر أكثر من بلد وتروج لسلطنة عمان. إن أنا قبل كنت بس مجرد إني بسوي ترويج الماركتينج وهذا بس فقط في سلطنة عمان، بس من خلال رحلتي إلى تايوان يعني صار عندي أفكار كثيرة أريد أسويها، يعني كيف الطريقة أني أقدر أروج أكثر أكثر، بس هالمرة إن شاء الله يكون مع شباب بإذن الله تعالى. أنه لازم يعني تفكر بطريقة مثل ما يقول لك مثال think out of the box، سوي شيء مختلف شيء جديد، خذ لك الرسك وما تعرف وش اللي راح يصير من بعد هالرحلة. يعني أنا رحلتي إلى تايوان كان مجرد صدفة وما أني كنت مخطط وكذا، بس الحمد لله من بعد هذه الرحلة تعلمت أشياء كثيرة. أن الإنسان لازم يأخذ الرزق ويحاول وما تعرف رزقك من وين بيجي. نعم.
0: لو عطيتك دقيقة بالضبط خليتك تعرف شخص من تايوان على عمان، إيش راح تقول في هذه الدقيقة؟
1: يعني اللي إذا تعرفت على شخص من تايوان؟
0: أيوة، الحين جاك شخص من تايوان عندك دقيقة تعرف عن سلطنة عمان، خلال دقيقة إيش راح تقول عن سلطنة
1: والله
0: عمان؟
1: والله أولا بخبره إن خليني أني بسوي لك يا جدول،
0: ترى إحنا تايمر شغل.
1: أيوة إنزين، بفاجئك بأشياء كثيرة اللي نحن عدنا، وفي نفس الوقت راح تنصدم الجمال اللي عدنا نحن هنا في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت بخبره ان خلاص لاني عرفت ان التايوانيين يحبوا هذيل المغامرات ويكتشفوا اشياء جديده، فاريدهم انه ما بس يقربوا الاشياء الاكتيفيتي اللي نحن نسويها كالمعتاد، اريدهم انهم هم يتعرفوا حتى الشباب اللي خلينا نقول من القريه ناخذهم هناك، يتعرفوا على الشباب العمانيين، حتى في نفس الوقت ان اريدهم اخذهم عند اهلي يتعرفوا عن الثقافات العمانية، لأن هم تركيزهم أكثر شيء بأشياء جديدة، الثقافة والتاريخ. فخلاص حفظتهم أنا التايوانيين، وحطيت حتى أنا جدول اللي هم يحبوها أكثر شيء مثل الوديان وهالأمور.
0: فتعرف وين تروح.
1: أيوة.
0: بس إيش بتقولهم خلال هذه الدقيقة؟ يعني تشرح لهم عن الجدول ولا إيش راح يكون؟
1: لا أعطيهم القصة ستوري تيلينج. أني التقيت مع واحد اسمه كاي once upon a time، بعدين جيت زرت لبلادكم إلى تايوان وتو انتو جيتوا إلى بلادي، فخليكم معاي وبضبط لكم الجدول
0: بإذن الله.
1: نعم.
0: الحمد لله على سلامتك، وأعتقد هذه تجربة مختلفة. ما أعرف إذا كان لك الفرصة أنك تعيد التجربة، هل بتروح تايوان أو بتختار وجهة ثانية؟
1: لا راح إن شاء الله أزور تايوان للمرة الثانية، بالذات لهذا المؤتمر اللي راح يصير في نوفمبر
0: بإذن الله. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا على جهودك وجهود كل الشباب اللي يسعوا من خلال مبادرات ربما تكون بسيطة أو تحديات ومغامرات ولكن لها وقع وأثر كبير على سلطنة عمان. كل التوفيق لك. إيش تحب تقول في ختام هذا اللقاء؟
1: أن أولا حب أشكر الشباب اللي ما قصروا معاي، حب أشكر الأخ محمد البرعمي، حب أشكر لخالي يوسف الهاشمي، حب أشكر محمد بلوشي وعمر كندي وسامر البداعي ومهند أنهم وقفوا معاي، فبدونهم الشباب ما كنت اني بروح لتايوان وبفتح لي الشركة وهالأمور.
0: أكيد نوجه لهم كل التحايا ونتمنى لكم جميعا كل التوفيق بإذن الله. شكرا جزيلا لك من جديد. مستمعين احنا وصلنا معاكم لختام مشوار برنامج هلا كافيه لليوم. إذا الله عطانا الصحة والعمر الموعد يتجدد معاكم إن شاء الله في نفس التوقيت. تقبلوا تحيات فريق العمل وكل الشكر لضيفنا ناصر السناني، رحالة ومهتم بالترويج السياحي. شكرا لكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة ومع السلامة.
2: السوالف المسائية غير. وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
3: بفقراتنا
2: في هلا كافيه. نستضيف ابداعات الشباب الثقافيه والرياضيه، سوالف الكافيه واكثر. جهز قهوتك او الشاي المفضل لك او اسمعنا
4: هلا كافيه من الاحد للخميس ابتداء من الخامسه مساء مع سميره الحراسي على هلا اف ام.

0: بيتك ممكن تكون في إشارات بسيطة تحتاج إلى انتباه. تغير في الكلام، في التصرف، أو يمكن في الروتين اليومي. الأسرة هي الحصن الأول. كلمة طيبة، سؤال باهتمام، احتواء بدون حكم ممكن إنه يغير كل شيء. لا تنتظر لما تكبر المشكلة، اقترب، اسأل وكون سند. وإذا حسيت في خطر اطلب المساعدة من أقرب مركز صحي أو مختص نفسي. تدخلك اليوم ممكن ينقذ حياة.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط أفضل.

0: لو بعضك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك بالعرب.

0: يأثر على قدرته على أنه هو ياخذ ألان أدويته في وقتها. ظروف الاجتماعية كذلك تأثر. في دائما تسمعي أنه المريض عنده أعراض جسدية ذهب إلى المستشفى عملوا له كثير فحوصات ويمكن حتى راح بلدان ثانية وفي النهاية ما كان في سبب عضوي, بس هو في الحقيقة ما بخير, هو فعلا يشعر بهذه الأعراض, لكن السبب يمكن ما يكون في الجسد, يمكن سبب في النفس. لا زال موضوع الحسد والجن لا زال موجود عندنا في مجتمعنا. أنا أعتقد أنه هو يمكن أقل حاليا تفسير الأمراض أو الأعراض سواء نفسية أو جسدية بهذه الطريقة, لكن لا زالت موجودة. أنا أحترم معتقدات المريض إذا هو يعتقد أن هذه هي الأسباب, ما معناته أوافق عليها أو لا أوافق عليها, أنا أحترمها. الهدف من العلاج ما أني أكون في حالة صدام مع المريض أو أقنع بقناعاتي الشخصية. نبدأ من أنه طيب لو كان فعلا هذا هو السبب, في رأيك إيش مفروض تعمل؟ غالبا بيكون أنه لازم مثلا رقية, قرآن يقرأ, وفي كل الأحوال هذا شيء زين طبعا أكيد, وأكيد حتى حل الناحية النفسية, وهذا شيء معروف على فكرة وفي عليه دراسات كذلك. بالإضافة إلى هذا إيش رأيك كذلك نعمل علاج نفسي, علاج سلوكي معرفي مثلا. إحنا ممكن نتبنى وندمج معتقدات المجتمع في طريقة العلاج اللي نستخدمها إذا ما كان فيها ضرر على هي تكون المشكلة فقط. إذا المريض يريد يلجأ إلى طرق يمكن مضرة بالنسبة لي, وأنا غالبا أكون واضحة وأسألهم على فكرة, أسأل مرضى إيش بالضبط طيب بتسوي خبرني. يعني لو مريض قال لي أنا أخذ أعشاب, أقول له زين المرة الجاية يوم تجي جيب الأعشاب معك. وحصل لما كنت مستشفى جامعة أني أنا رسلت الأعشاب للتحليل بعد موافقة المريض
1: انزل.
0: للمختبرات يعني عشان نشوف إيش فيها بالضبط.
1: شو لقيته؟ لا أرجو شو لقيته, هذه الأعشاب عبارة عن إيش؟
0: لا كان فيها مواد مضرة طبعا, وبعد كذا أنا يعني شرحت للمريض قلت له طلع فيها كذا وكذا وكذا. يقتنع الشخص إنه ما دام مؤكد إن هي مضرة ما راح يأخذها. إحنا نتعامل مع مريض في بيئته, ما ممكن ننفصل عن مجتمعنا, ما ممكن ننفصل عن معتقداتنا.

0: وصلت المستودع ولكن عنوانك غير مكتمل. قم بتحديث التفاصيل الخاصة بك عبر الموقع الآن.
1: انتبه، هذا نوع من الاحتيال، لا تكون الضحية. عند التسوق عبر الانترنت تأكد من أنك تستخدم مواقع موثوقة، تحقق دائما من وجود رمز القفل في شريط العنوان، وتأكد من أن الموقع يبدأ ب HTTPS عشان تحمي معلوماتك الشخصية. لا تكون الضحية.
2: سندم على 102.8
3: هلا أفهم
2: مزاجك بالعربي.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: ما يصير انا اقصر في ولدي بعدين اشوف ولد اخوي او ولد اختي عنده وانا هو ما عنده. لازم نتعلم ان قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الاخرين. احنا نحترم بيوت الاخرين، هم احرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربيه ايجابيه، هذا تدليل مفرط او حمايه زايده. لما تتعامل بهالطريقه انت جالس تخسره. تعرفي الخرز اللي في المسبح كانك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت ياس تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه. لما نخليهم على كيفهم، ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه نوم تقعدوا مع بعض. مش الصديقه ممكن تقعدوا معاك مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني. لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها، فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. اعطيهم حب واحتواء واخذ منهم احترام، واعطيهم احترام عشان يعطوني ايضا بر ايجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الايجابي. لكن لما انا بس اعطي هو بيتعود انه ياخذ بس، ما بيتعود انه يعطي. بكره انت تطيح او تتعور ما يشلك، لانه هو تعود انه بس ياخذ، ما تعود انه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا.

0: جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
1: هلا أف أم، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: ويبقى السؤال.
1: الآن عندنا موسم الصيف طبعا تكثر فيها الشكاوى على بعض القطاعات مثل إصلاح المركبات، مثل إصلاح الرينترات، إصلاح المبردات، إصلاح المكيفات. فطبعا مثل هذه الأنشطة نعمل لها حملات، عملت الهيئة مسوحات على الأسعار، وقفنا على متغيرات الأسعار أسبابها. طبعا إحنا عندنا الحين في الفترة هذه موضوع المواشي، أحيانا في سعر معلن عنه يعلن المزود العامة، يعني يضع في قائمة بعض المزودين بممارسة إنه إيش يضع لك كميات من المواشي في أماكن أخرى، يعني يقول والله هذه خارج إطار السعر. إحنا ننزل ميدان وننزل، وأنا نزلت شخصيا يعني بأن على اعتبار أن يعني متسوق عادي، أنا أريد والله بالمبلغ هذا أريد يعني أشتري، يعني هل عندكم كذا، فنبحث عن مثل هذه الأمور. يعني أحيانا يتم الكشف عن بعض المخالفات ويتم طبعا التعامل معها. فإحنا نستعمل المتسوق السري من الأهمية أنا أرى في وجهة نظر

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

لا تنسى أشجارك، اسقيها في الصباح الباكر وآخر النهار، تجنب الري وقت الظهيرة، وخفف التقليب لأن الشمس قوية. الشجرة الظليلة نعمة، حافظ عليها.

0: on YouTube. على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: زعجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المبارك.

0: ويبقى السؤال.
1: أنا اليوم أعرف أنه ما في مجال تلغى القيادة ولا أطالب بإلغائها. بالمناسبة أنا ما أطالب فيه أنها يعاد تقييمها بحيث تكون عادلة بشكل أكبر وتكون فاعلة بطريقة صحيحة. اليوم إحنا نرتكب خطأ كبير في طريقة توزيع الأدوار، القرعة في طريقة الاختيار، هو المسؤول عن هذا الكلام. أنه اليوم بعض الأقسام، بعض المؤسسات، أنا أتكلم عن الحكومة بصورة عامة، في المؤسسات الخدمة المدنية، في المؤسسات التي تشرف عليها وزارة العمل، أعرف أشخاص بالضبط يتم توزيع إجادة بينهم بالقرعة أو بالدور. أنا بس سؤالي الوحيد ويقنعوني في هذا الجانب، سين من المؤسسات، أي مؤسسة كانت أو أي قسم، لما تقوم بتوزيع الكفاءة أو الترتيب هذا وتقول إنه فلان ممتاز هذه السنة وفلان ممتاز السنة اللي بعدها، عن أي جودة أداء ننتظر؟ بس أنا يجاوبوني هذا الجواب، إذا جاوبوني أقتنع بالإجادة ممتازة.
2: شو قالك معالي لما قلت له بالدور وبالقرعة؟
1: والله
2: تذكر؟
1: قالوا في غالبا أعتقد أنه كان الحديث أنه هذه ممارسات، يعني ممارسات بعض المؤسسات ربما تكون غير ما هو الواقع. بس ترى إحنا في عندنا مشكلة الآن، أنا ما أستطيع كوزير أو كمسؤول في الجهة المعين أقول هذه الوزارة الفلانية أو القسم الفلاني معني بهذا الموضوع. إحنا نتكلم ترانا على مستوى الحكومة، مستوى المؤسسات هذه، أي خطأ يحصل فهو خطأ يجب أن يعالج، نوجد الطريقة المناسبة. وعلى فكرة شريحة كبيرة جدا، يعني أنا أستطيع الآن أسمي يمكن 3-4 مؤسسات فيها عدد كبير جدا من هذا يحصل فيها هذا الأمر، موجود، يجب أن يعالج، في خطأ يجب أن نعالجه اليوم.
2: ومن الناس إعلانين من المنظومة وما تحصل حد راضي.
1: أنا مش معياري أيضا، أنا أوقف على الحقائق كما هي، وأنا أقول لك أن ربما بعض الأشياء وصلت من الناس أعرف أن هي كانت ربما عاطفية في طريقة ذلك، لكن البعض الأشياء حقيقية واقعية واستند عليها وأقول لك فعلا يحصل عدم رضا عن إجادة حتى الآن للأسف في مواقف. يعني أنا أقول لك يعني ما أريد أذكر مواقف بالأشخاص، ولكن في بعض المواقف حقيقة بعيدة جدا عن الفكر الإداري الحقيقي في طريقة إدارة المؤسسات.

تخيل دماغك مثل قطعة الصلصال وكل يوم تعيش بتوتر مزمن كأنك تضغط عليه شوي شوي لكن لسنين، في النتيجة رح يتغير شكله فعليا. التوتر المستمر يرفع الكورتيزول وهذا يضخم اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف ويقلل من حجم الحصين في الدماغ المسؤول عن الذاكرة والتعلم، في النتيجة قلق زائد، ضعف تركيز ونسيان مستمر. التوتر مش بس شعور مزعج، هو تعديل فعلي في البنية العصبية للدماغ.

0: 0-5-5-5-1-0-2-7.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 9-3-5-1-0-2-7. هلا أف أم
3: مزاجك.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: انت قاعد محترف، اظهر هالسلوك على الطريق، حياتك ثمينة، حافظ عليها بالقيادة الآمنة.
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: انت قائد محترف، اظهر هالسلوك على الطريق، حياتك ثمينة، حافظ عليها بالقيادة الآمنة.
4: لا فيك ولا في الحديد.

0: عنده شقة يكون جايب أيضا حد من أهله يعني. الشقة ما أقل عن 100 ريال. طبعا الأكل أيضا يكون 50 ريال، أدوات التشغيلية 50 ريال. هذه الحسبة كلها الإيرادات والتكاليف، خلنا نقول 30 يوم، 20 × 30 600 ريال شهريا، 600 ريال لهذا المحل. 600 ناقص 535، 65 ريال. قولي للعماني يعيش ب65 ريال، يعني شيء أنا بنفسي ما قادر يعني أتخيل هذا الموضوع يعني. طبعا بيجي رد يقول لك لا نحن الحين خلاص ما طلبنا تعمين في هذه الأنشطة، لكن ضاعفنا رسوم مأذونيات اللي كانت 211 صارت 424. طيب أنت عارف إنه هذه الأنشطة البسيطة التي مثل ما قلنا يكاد يكون تقف على رجليها، أنت عارف إنه مستحيل تعمل، ليش ضاعفت عليها للرسوم؟ أنت الآن لا تنظم السوق، أنت تعاقب هؤلاء، أنت تدفع هذه المؤسسات الصغيرة إلى خيارين، يا التعثر يا الإغلاق. الآن من خسران؟ من خسران الحين يصرفون في هذا في مثل هاي القرارات؟
1: المواطن
0: خسران، الدولة خسرانة أيضا، الحكومة خسرانة أيضا. كيف خسرانة؟ أنت لما تخسر نشاط، هذا النشاط كان مستأجر، هذا النشاط يدفع رسوم للحكومة، يدفع كهرباء، يدفع ماي، في أمور كثيرة. أنا ما أعرف نفسي أطرح سؤال يعني، إيش يتوظف؟ علاقات عامة مثلا؟ تراني أنا قلت لك الحين في التحليل هذا يطلع له 65 ريال عماني بعد ما نقصنا من 600 لناقص 535، 65 ريال عماني مبلغ معين. ترى أنا قلت لك الحين طلعت لك يا خلينا نقول 100 ريال إصفالة في الشهر يعني، عندنا احنا نقول بالعافية يعني، بعد ترى ما ممكن يعني. بعد البيان العاجل ما حتوصل معي، لكن احنا من المجلس طالبين طبعا مع علي وزير العمل للمناقشة فيما يتعلق بهذا القرار بشكل رسمي يعني. تقريبا هذا الاسبوع طلعت الرسالة، كان في اعداد محاور وعاد ننتظر.
1: شو الأداة اللي بتستخدموا هنا؟ طلب مناقشة.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا اف ام،
0: هلا اف ام دوت او ام.
1: هلا اف ام مزاجك بالعربي.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: بعض المرضى مثلا في فترة الخريف صلالة بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول إن مثلا نتواصل مع مستشفى السلطان قابوس الموجود في صلالة نقولهم إن نريدكم إن توفروا لهم. طبعا في شيء صار إن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة في بعض المناطق كان ما يوصلها. نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت إن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا إن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض بس عشان يعني يريحوا المريض إن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها. فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقيسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأن بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: برنامج تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio.
0: Hala FM على تويتر.
3: Hala FM Radio.
4: Hala FM.
5: مزاجاً للعرب.

في اليابان تم تطوير روبوتات صممت لتكون أصدقاء الشباب وكبار السن لتقليل شعور الوحدة. هذه الروبوتات تتعلم من سلوك الإنسان، تتكلم معه وتستجيب لمزاجه. الأبحاث تقول أن مجرد التفاعل مع مثل هذه الروبوتات يعزز الحالة النفسية ويخفض مستويات التوتر والاكتئاب.

0: الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
3: 2200-9004.
2: تواصلوا معنا اليوم.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم.

وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم.